إنسان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون

مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر،

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم

عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون.

شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

عندهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.

لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.

0: أليم. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شيئا.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصبحنا وأصبح الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،

وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم

0: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح.

والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم

الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من

0: والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرةً

يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم.

على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفعل

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه

أكتافكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم

الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز

الباب صرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه.

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من

وَالْعَادُ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ.

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المعطي، ولو تساءلنا الله عز وجل ماذا يعطينا؟ يعطينا نعما دنيوية، يعطينا الصحة، يعطينا القوة، يعطينا المال، يعطينا الجمال، ويعطينا نعما إيمانية، يعطينا السكينة، يعطينا الأمن، يعطينا الرضا، يعطينا السعادة، يعطينا نعما لا تعد ولا تحصى. لكن نعم الله عز وجل ما كان منها في الدنيا تنقضي بانقضاء الدنيا، فلذلك يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جاء الجواب مع الردع: كلا، يعني يا عبادي، ليس عطائي إكراما في الدنيا ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. فلذلك الله يعطي الصحة والذكاء والقوة والجمال والمال، هذه للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعطيك نعما إيمانية، يعطيك الرضا، أنت راضي عن الله، راضي عن نفسك، بمعنى قبلت قضاء الله وقدره، راضي عن ما نزل بك من محن، ليقينك القطعي أن هناك حكمة بالغة. فلذلك أيها الإخوة، حينما نؤمن أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وأن الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، وإن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولا ينبغي للمؤمن أن يقول لو، ليس في قاموس المؤمن كلمة لو، لو لم أسر بهذا الطريق لم يقع الحادث، هذا طريق مسدود، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والله عز وجل حينما يقول: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، من أدق معاني هذه الآية أن ذكرك لله عز وجل، وأن الله يذكرك، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. أنت إذا ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك أعطاك الأمن، والأمن نعمة خاصة بالمؤمنين، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أما المؤمنون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إن ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذكر الله لك يمنحك السكينة، سعادة ما بعدها سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا،

فلذلك الله عز وجل يعطي نعم دنيوية ويعطي نعم أخروية أو يعطي نعم إيمانية. النعم الإيمانية تسعد بها إلى أبد الآبدين، النعم الإيمانية، والنعم الدنيوية تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الآن كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إنسان بيختار الغناء ويموت وتبقى أغانيه تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. إنسان بيختار القرآن ويموت وتبقى تلاوته تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إنسان بنى مسجد، إنسان بنى ملهى، الإنسان مخير، اختر ما شئت وافعل ما شئت، لكن كل شيء بحسابه. كلمة كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التمنيات بضائع الحمقى، الله عز وجل يتعامل مع الصدق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، علامة إرادتها صادقاً أن يسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. فلذلك هذه الآية أصل في العقيدة. الله عز وجل خلقك، منحك حرية الاختيار، وقال لك عبدي اطلب تعطى. إن أردت الدنيا تأخذ الدنيا، وما لك في الآخرة من خلاق. إن أردت الآخرة تأتيك الدنيا وهي راغمة. لذلك أقول دائما من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. الآية الكريمة إنا أعطيناك الكوثر. أيها الإخوة، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء، لكن عطاء الله عطاء أبدي مستمر. فلذلك إنا أعطيناك الكوثر. وقال علماء التفسير كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وعمله الصالح له من هذه الآية نصيب. ورفعنا لك ذكرك، كل مؤمن بحسب إيمانه واستقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. أما العطاء الأبدي السرمدي الذي خلقنا من أجله، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاءً غير محدود. يعني كلياتنا ننتقل من بيت إلى قبر، والبيت معتنى فيه جداً، فيه زوجة وأولاد، غرف ضيوف، غرف جلوس، مطبخ، حمام، مركبة على الباب واقفة، فيه نزهات. توقف القلب وضع في القبر، ماذا في القبر؟ الذكاء والتوفيق والعقل أن تعيش المستقبل، لا أن تعيش الماضي ولا أن تعيش الحاضر. الذي يعيش الماضي غبي، لأنه ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والذي يعيش المستقبل هو أعقل العقلاء. ماذا في المستقبل؟ في مغادرة الدنيا، ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ فلذلك الجنة عطاء غير محدود. ما هي الخسارة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. يعني إنسان باع بيته وباع معمله وباع بيت المصيف وباع

بيت على البحر وباع كل أدواته ومركباته، وهذا المبلغ بطريقة أو بأخرى فقده، يشعر بخسارة لا تحتمل. الآخرة الخسارة فيها أشد، خلقت للأبد فخسرت الأبد من أجل سنوات

يعني يدخل التوحيد في معنى العطاء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله، فهذا هو التوحيد. الله وحده هو الرافع والخافض والمعز والمذل والمانع والمعطي، ولا إله إلا الله. وهذا الدين لا يقوم إلا على التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. الآن في معنى جديد، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، هذا معنى قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب والحرمان والمتاعب نعم باطنة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإنسان حينما يؤمن ويشكر تنتهي كل المعالجات، لأنه حقق الهدف من وجوده. إذن وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله عز وجل. فلذلك سيدنا سعد ابن أبي وقاص إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبه، يحبه حباً جما، يقول له: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وفداه بأبيه وأمه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر كلمة توحيد، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذا المعنى يدفعنا إلى الله دفعاً، كلنا عباده، وتجري علينا مقاييس واحدة، ونقيم بقيم واحدة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن أحياناً تأتي المصيبة تكون سبب الهداية، حينما تكشف لك حكمتها تذوب كالشمعة محبة لله. هذا معنى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يجب أن تؤمن إيماناً قطعياً أن المصائب نعم، وأن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، وأن المصائب تعني أنك ضمن العناية المشددة، وأن المصائب تعني أنك ضمن رحمة الله. لذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، مما تقتضيه رحمة الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وصدقوا أيها الإخوة، لو دخلت إلى مسجد، يعني عدد كبير جداً من رواد المسجد اصطلحوا مع الله عقب تدبير حكيم، عقب شبح مصيبة، عقب تهديد، عقب خطورة على الرزق، فالإنسان ليس له إلا الله. وحينما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني الإنسان شحيح وحريص على ما في يديه، لكنه إذا اتصل بالله عز وجل أصبح سخيا، كما أنه يتلقى من الله العطاء يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله يعطي. لذلك الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. لذلك المؤمن يبني حياته على العطاء. كيف؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بنى حياته على العطاء، بالتعبير المعاصر بنى استراتيجيته على العطاء. العطاء سمة عميقة من سماته، يعطي من وقته، يعطي من ماله.

ماله، يعطي من خبرته، يعطي من عضلاته في سبيل مرضات الله عز وجل. لذلك قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأي عمل صالح هو في حقيقته قرض لله عز وجل. الآن إذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. أحياناً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في آية ثانية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. فإذا كشف الله لك الحكمة فيما ساقه إليك عاد المنع عين العطاء. ومن أدق الأحاديث الشريفة: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. في رواية أخرى: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأنت حينما تؤمن أنك بعين الله وبعنايته وبرعايته وبحكمته، وأن الذي ساقه إليك محض محبة ومحض حكمة ومحض خير، ترضى عن الله. واحد يطوف حول الكعبة قال: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراء الإمام الشافعي، قال له: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا محمد بن إدريس. قال له: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ الكلام ما فهمه. قال له: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. والدليل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يجب أن ترضى عن الله، يجب أن ترضى عن قضائه وقدره وعن حكمته. جعلك إنسان ذا دخل محدود، يا ربي لك الحمد. دخل غير محدود، يا ربي لك الحمد. تمتع بصحة جيدة، يا ربي لك الحمد. في بعض الأمراض، يا ربي لك الحمد. زوجة صالحة جدا، يا ربي لك الحمد. زوجة متعبة، يا ربي لك الحمد. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الآن يعني أيام الإنسان يمضي سنوات طويلة في الدراسة في بلد أجنبي وما له دخل، والده فقير، يشتغل بمطعم، يشتغل حارس وبيدرس بالنهار، وضعه المنظور مؤلم جدا، لكن هذا مستقبله مشرق جدا. حينما ينال الشهادة ويعود إلى بلده ويعين بمنصب رفيع وله دخل وفير وله مكانة اجتماعية، ينسى كل التعب الذي تعبه. فلذلك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني بيقول الطبيب للمريض: تحملنا شوي، في آلام بس إن شاء الله في شفاء مع الآلام. فالإنسان بين يدي ربه مستسلم، يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن تنسحب على كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآن: إن لربك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أنت تتلقى من الله العطاء، لكن ينبغي أن تتخلق بهذا الكمال الإلهي أن تعطي. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. المؤمن كريم، والكرم أحد أساسيات إيمانه، لأنه أيقن أن الدنيا ممر للآخرة، وأن ثمن الآخرة العمل الصالح، وأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، فبقدر تضحياتك ترقى عند الله. والله أنا ألتقي مع بعض الأشخاص يبذل من ماله الشيء الوفير للحق، للدعوة، لنشر الحق، لإطعام الفقراء والمساكين. والله أقول له كلمة: أنت تعمل بذكاء وبعقل، إنك آمنت بالآخرة وتعمل الآن أنت لها. أعطي كل ذي حق حقه.

يعني إن لله عملاً بالليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً بالنهار لا يقبله في الليل. الله عز وجل يحاسبك على زوجتك. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن زوجي صوام قوام، تشكو زوجها، فالتقى بزوجها وقال له: يا فلان، إن لأهلك عليك حق. فعاشرها كما تعاشر الزوجة، وجاءت في اليوم التالي عطرة نضرة، فسألتها السيدة عائشة: ما الذي حصل؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. يعني حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فالزوجة له حق، والابن له حق، وأنت كطبيب هذا المريض له حق عندك، يجب أن تنصحه، وأنت كمحامي هذا الموكل له حق عندك، وأنت كمدرس هذا الطالب له حق عندك. أعطي كل ذي حق حقه. لكن بالنهاية في عنا معنى دقيق جداً: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. المؤمن عطاؤه وفق مبادئه، يعطي لله ويمنع لله، يرضى بحسب مبادئه، يرضى ويغضب، يرضى لله ويغضب لله، يصل لله ويقطع لله. يعني ما في عنده عمل عشوائي، ما في عنده عادات وتقاليد مسيطرة عليه، يتحرك وفق مبادئ ووفق قيم. فمن أعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صار الموضوع الله عز وجل يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال والقوة للكثيرين من خلقه، ويعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، ويعطي الحكمة بقدر، ويعطي الرضا بقدر، ويعطي الشعور بالفوز بقدر. ففي الله عنده عطاءات دنيوية وعطاءات أخروية، وعطاؤه غير محدود. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعه؟ والعطاء متعلق بالتوحيد. كل هذه المعاني الأولى متعلقة باسم الله المعطي، لكن ينبغي أن تتخلق بخلق العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد رؤساء القبائل: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال له: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال له: لا والله، هو لك. فقال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأنت إذا أعطيت أعطاك الله. أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. والله عز وجل يسترضى بالصدقة، هي خبرة عند المؤمنين. الله عز وجل حينما ترجو منه شيئاً وتتوسل لهذا الرجاء بصدقة تنفقها على نية التوفيق أو تحقيق ما تصبو إليه، فالله عز وجل يسترضى. إذاً كما أن الله أعطاك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، ينبغي أن تبني حياتك على العطاء. والناس كما تعلمون على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، لا يزيدون عن رجلين: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه وبنى حياته على العطاء فسعد وسلم في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. والآية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المكافأة الإلهية لمن أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني

0: عنه ماله إذا تردى، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بالتفكر في بديع صنعه وآيات إعجازه، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.
1: ثم نجول بأبصارنا جولة في الكون الذي لا نكاد نحن أهل الأرض، لا نكاد نكون ركاب مركب صيد صغير يضرب في المحيط الواسع.
0: ونذكر قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: ووقفتنا أمام الكون وقفة أمام بديع الصنع وأمام آية التسخير أيضا، وتباركت اللهم وتعاليت.
0: قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العظيم. وندعو إلينا أهل العلم.
2: إن الناظر إلى الكون من أهل العلم أو من سواهم لابد أن يبدأ من حيث لفتنا رب العالمين في القرآن الكريم، أي من الظواهر الكونية وثيقة الصلة بالإنسان المؤثرة تأثيرا مباشرا في حياته سواء أراد أو لم يرد. وفي هذا المقام أذكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.
3: وقبل أن ندخل في شيء من التفصيل حول الظواهر الكونية التي أشارت إليها هذه الآيات البينات، ننظر نظرة عامة نستقر بعدها عند كلمة حق قالها عالم من علماء الفلك الذين يعتد بما يقولون، هو سير جيمس جينز. قالها بعد أن صار خطوات في طريق الكشف والرصد

0: بكل ما استطاع الحصول عليه من أجهزة الكشف والرصد، قال جيمس جينس:
1: ربما كان مجموع عدد النجوم التي في الكون قريبا من مجموع حبيبات الرمل التي تغطي شواطئ البحار في العالم كله، ويكاد يكون من المؤكد أن هناك 60 نجما مقابل كل رجل وامرأة وطفل على وجه الأرض، وقد يصل العدد إلى ضعف هذا، بل ربما إلى 3 أضعاف أو 5.
2: ثم يحاول سير جيمس جينز تقريب المسألة إلى أذهاننا القاصرة فيقول: يجب أن نتصور مكتبة ضخمة تحوي على الأقل 500,000 كتاب من الحجم المتوسط. إن عدد جميع حروف الطبع التي في جميع صفحات كل كتاب من هذه 500,000 يساوي تقريبا عدد نجوم السماء.
3: ونحن يا سير جيمس جينس، أعني أمنا الأرض التي نعيش عليها، أين هي من هذه المكتبة؟
2: الأرض التي نعيش عليها أقل كثيرا جدا من نقطة على حرف في صفحة في كتاب من 500,000 كتاب الذي تحتوي عليه مكتبة الكون. وإن شئنا شيئا من الدقة قلنا إنها تشبه هباءة من التراب بين صفحتين من صفحات أي كتاب في هذه المكتبة.
3: وشمسنا يا عالمنا الحجة،
2: شمسنا مجرد نجم، وأرضنا مجرد كوكب تابع للشمس من توابعها 9 التي استطعنا الكشف عنها حتى الآن.
3: إذن كم يكون عدد نجوم الكون لو قلنا إن لكل منها توابع 9 فقط كتوابع الشمس؟
2: علم ذلك عند ربي
3: تبارك وتعالى. ولكن ألا ترى أنه بناء على تلك الصورة التي صورت بها الكون وما فيه من سيارات، يمكن أن نقول إنه كون يضيق بهذا الحشد الهائل من النجوم وتوابع النجوم؟ وهذا معناه أنه من المحتمل
2: أن يحدث صدام بين هذه السيارات، أليس هذا هو السؤال؟
3: نعم،
2: هذا التصادم لا يقع لسببين هامين: أولهما أن الكون متسع الأرجاء اتساعا هائلا يجعل اقتراب نجم من نجم آخر حادثا نادرا. الثاني هو أن لكل نجم أو كوكب أو تابع خط سير أو مسارا لا يتبدل ولا يتغير ولا ينحرف.
3: ووقفة تفكر وتدبر عند هذا الحد من كلام جيمس جينس، وكلمات بينات من كلام رب العالمين:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم.
3: ووقفة تفكر وتدبر وكلمات بينات أخر من كلام رب العالمين:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. صدق الله العظيم.

0: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: ويفكر الإنسان فيما حوله من قدرة فيها يحار نهاه، ويرى جلال الله في كل الذي وقعت عليه وأبصرت عيناه.
2: وجميع ما في الكون في قدسية ومهابة وتضرع ناجاه جل الإله، فكلنا لجلاله نعنو ونهتف: أنت الله.
3: الله.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان.

0: إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة وغر

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من نافذة البيت المطلة على فضاءات النهار وتجلياته تلوح جماعات الناس وقد هبوا من رقاد الليل وساروا على طرقات الوطن وشوارعه المفضية إلى أماكن العمل، فارتسمت على شفاههم البسمة وتوردت في وجناتهم دماء العزيمة، وخفق القلب كجناح الطير متخذا من فاتحة النهار متعة الرفيف الحافل بالفرح.

0: ويتزامن معه دعاء خالص النية صافي الطوية. اللهم هذا يوم آخر من أيام العطاء، فيه يحضر الوطن بكل جمالياته وهباته، وتنسرب من الأحياء الشعبية حركة تموج بالناس من كل الأشكال والألوان، فبارك اللهم خطاهم وطهر نفوسهم من ظلال الضغينة والحقد، ودع أياديهم تتشابك كأقواس النصر في أعراس النهار المزدانة بالربح والأريحية، فكل ما في هذا الوطن رهن إرادتك وطوع مشيئتك، فألف بين القلوب واجمع شتات الأباعد ولم شمل الأقارب على واحة الانتماء الوطني النبيل، ليجيء الدعاء للوطن والقائد والإنسان مباركا طاهرا، فيه النعمة على قدر أهل العزم، وفيه القبول على قدر النية، فما تفيض به الجوارح يردده المدى الأرحب في زي نشيد أردني مجنح الكلمات. يا إلهنا، متعنا بهذا الرواء، وأدم على الأردن تقدمه وازدهاره واستثماره لكل فضيلة متاحة من أجل سعادة الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم مع الحبيب.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. المقفي صلى الله عليه وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي، إلى آخر الحديث. المقفي لفظ مشتق من القفو، أي خاتمة الشيء وآخره، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية بيت الشعر. فالمقفي صلى الله عليه وسلم الذي قفى على آثار من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم. أرى معجز الرسل طوى بانطوائهم، ومعجزه حتى القيامة ينشر، هو المرتقي السبع الطباق إلى مدى، لجبريل عنه موقف متأخر، هو المصطفى والمقتفي، لا مناره يحط ولا أنواره تتكور.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
10: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
11: شوفي ماجد،
10: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
11: شوفي ماجد،
10: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
11: شوفي ماجد.
10: يوه ماجد، ماجد، ماجد، مين ماجد؟
11: ماجد يوه.

0: تصف للأقمشة أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026 0795546043. ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546038. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة.

0: بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
2: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة الأعراف، ومع الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. التمكين أيها الإخوة أن تكون في مكان مكين، وألا يستطيع أحد أن ينال منك. التمكين له معنى ضيق وله معنى واسع. كيف تمشي على قدمين؟ من جعل لك هيكلاً عظمياً؟ هذا الهيكل كيف أصبح متيناً

هو من الكلس، من جعل هذا المعدن له أملاح مذابة في بعض الأطعمة ثم ترسب في العظام، فجعل لك هيكلاً عظمياً متيناً قد يحمل 500

طن، كيف مكنك بهذا الهيكل العظمي؟ لولا هذا الهيكل العظمي لكان الإنسان أشياء مرنة ملقاة في الأرض، يقف على قدمين. من ربط العظام بالعضلات؟ العضلات المحركة. من جعلك إنساناً كاملاً؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من جعلك تمشي على قدمين؟ لولا جهاز بالغ الدقة في الأذن، جهاز التوازن، لما أمكنك أن تمشي على قدمين، لاحتجت إلى مساحة استناد واسعة جداً، لكانت القدمان كبيرتين، يصبح المشي أشغالاً شاقة. كيف مكنك الله في الأرض؟ كيف جعلك قائماً، متحركاً، مدركاً، سميعاً، بصيراً، ناطقاً؟ أيها الإخوة، من أراحك من عضلات كثيرة تعمل لا إرادياً؟ القلب يعمل بشكل لا إرادي. لو أن القلب نبضه بإرادتك لكنت بين خيارين، الموت أو إلغاء النوم. من جعل التنفس لا إرادي؟ هل تصدق أنه من الأمراض النادرة أن يتعطل مركز التنبيه النوبي للرئتين؟ عندئذ بعد تطور شديد جداً اكتشف دواء أنت محتاج إليه في كل ساعة في الليل. تنام الساعة 11، تستيقظ الساعة 12 لأخذ حبة، وإلا يموت الإنسان. من جعلك تنام ملء عينيك والرئتان تعملان؟ من جعلك تنام ملء عينيك والقلب ينبض؟ من جعلك تنام ملء عينيك ومجموعة أجهزة تعمل بنظام ليلي وبنظام نهاري؟ في النهار يرتفع الضغط ويزداد النبض وتنشط الكليتان وتنشط أجهزة الإفراز. في الليل من أجل أن تبقى مستريحاً، بعض الأجهزة التي مهمتها إفراز الفضلات والسوائل الضارة كالكليتين تهجع وتنام معك. من مكنك أن تنام؟ الله جل جلاله. من جعل لهذا الشعر؟ تاج للإنسان، لكن بلا أعصاب حس. لو جعل فيه أعصاب الحس لكانت الحلاقة عملية جراحية تحتاج إلى تخدير تام. من؟ أيها الإخوة، الساعة البيولوجية ساعة مرتبطة بقعر العين، فإذا كان في قعر العين ضياء تأمر عشرات الأجهزة ببرامج خاصة في النهار، فإذا اختفى الضوء من قعر العين الساعة البيولوجية تأمر أجهزة عديدة أن تعمل بنظام ليلي. يد من؟ ولقد مكناكم في الأرض. التمكين بالخلق. طيب من الذي هيأ جيشاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى في جسمك؟ فرقة استطلاع، لو دخل جرثوم إلى الجسم، فرقة استطلاع تذهب إليه وتأخذ تركيبه الكيماوي، شفرته، وفرقة تصنيع سلاح. هذه الفرقة حينما تتسلم تركيب هذا الجرثوم تصنع له سلاحاً مضاداً قاتلاً. من هيأ فرقة ثالثة للقتال؟ عناصر قتال، كريات بيضاء. من هيأ فرقة خدمات؟ من هيأ فرقة مغامرين؟ هؤلاء متميزون، يلتهمون الخلية السرطانية في وقت مبكر. جهاز المناعة المكتسب، جيش بكل ما في هذه الكلمة من معنى. طيب من هيأ
العناصر

خسر المقاتلة، هذه جاهلة ومعها سلاح فتاك، من علمها العناصر الصديقة والعدوة؟ غدة صغيرة توهمها الأطباء أنه لا فائدة لها، هي التايموس، هي مدرسة حربية تدخل إليها الكريات البيضاء وتبقى سنتين على مقاعد كالمدرجات في الجامعة. هذه الكرية البيضاء سماها العلماء الخلية التائية الهمجية، فإذا تخرجت أصبح اسمها الخلية التائية المثقفة، تعرف من هو الصديق ومن هو العدو. ولقد مكناكم في الأرض، يعني أنت عندك حواس تطلعك على العالم الخارجي، فالعين تغطي مساحة كبيرة، لكنك إذا خلدت إلى النوم العين تقف عند الجدران، لو سمعت حركة في الليل من الذي يسيطر على كل البيت؟ الأذن. ولو دخلت فأرة تحت السرير وماتت لا تراها ولا تسمعها، ما الذي يكشفها لك؟ حاسة ثالثة، الشم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ لو أن العين وفيها ماء يتجمد في الدرجة صفر، كل من سكن في القطب يفقد بصره، من أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ الله جل جلاله. من جعل في شبكية العين 130 مليون عصية ومخروط من أجل أن ترى الأشياء بدقة بالغة؟ فالعين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون. من جعل القرنية شفافة شفافية تامة من أجل أن تكون الرؤية صافية؟ فكيف تتغذى القرنية؟ عن طريق الحلول والتسرب. الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها. ألم نجعل له عينين؟ من جعل لك هذا اللسان تنطق؟ من علمك اللغة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. تستمع فتفهم، تتكلم فتعبر، لكن كيف تنتقل المعرفة من إنسان إلى آخر، من عالم إلى متعلم، من جيل إلى جيل؟ عن طريق اللغة المكتوبة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، في نص أمامك. الإمام القرطبي ألف التفسير وانتقل إلى رحمة الله، مضى على موته 1000 عام والناس ينتفعون من تفسيره. لولا أن اللغة يمكن أن تكون مكتوبة وأن تقرأ. طيب من نقل الثقافات من أمة إلى أمة؟ عن طريق الترجمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد مكناكم في الأرض. طيب هذا القلب بعد أسابيع عدة جزء من العلقة ينبض، ثم يكون القلب ويبقى ينبض وينبض حتى الموت. عضلة القلب أحد أكبر الآيات الدالة على عظمة الله، تنقبض وتتمدد، وبين الانقباض والتمدد تستريح، وهذه الراحة تجعلها مؤهلة كي تتابع الانقباض والانبساط. من جعل هذه الشرايين مرينة وكأنها قلوب؟ فإذا نبض القلب توسعت الشرايين، فإذا عادت إلى حجمها الطبيعي بفعل مرونتها كانت قلباً آخر. من جعل أنبوب الأوعية أنبوباً مغلقاً طوله 40,000 كيلومتر، كل واحد عنده أوعية دموية لو وصلت مع بعضها بعضاً لدارت حول الأرض 40,000 كيلومتر. ولقد مكناكم.
طيب الهضم عملية معقدة جداً، في أسنان وفي لعاب وفي مري. المري عبارة عن عضلات حلقية، لو أمسكنا بإنسان وعلقناه من رجليه وأطعمناه لقمة تمشي عكس الجاذبية، لو سقينا إنسان معلق من رجليه ماءً لصعد الماء نحو الأعلى حتى المعدة. من صمم المري؟ وأنت نائم يتجمع اللعاب في فمك، فتنطلق إشارة إلى الدماغ، لقد كثر اللعاب، وأنت نائم وغارق بالنوم، الدماغ يقظ يعطي أمر للبلعوم لسان المزمار، فيفتح طريق المري ويغلق طريق الرئتين. من؟ فعل من؟ ولقد مكناكم في الأرض. جهاز المناعة المكتسب آية، القلب والأوعية آية، جهاز الهضم آية. كيف تتولد الحرارة في جسمك؟ من احتراق. طيب كيف يحترق السكر بدرجة 37؟ مستحيل. ضع ملعقة سكر في كفك لا تحترق، عن طريق مادة وسيطة الأنسولين يحترق السكر، يولد الطاقة. من فضلات السكر المحترق ثاني أكسيد الكربون، الإنسان في زفيره يصدر ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون الغاز الأول للنباتات، النبات يأخذ منك ثاني أكسيد الكربون ويعطيك الأكسجين. من جعل هذا التوازن في الأرض؟ من؟ ولقد مكناكم في الأرض. طيب المشيمة، شو المشيمة؟ قرص لحم يقوم بأعمال يعجز عنها الأطباء. تجتمع في المشيمة دورة دم الأم ودورة دم الجنين، وكل دم له زمرة، وأنت لو أعطيت إنساناً دماً من غير زمرته لمات فوراً بما يسمى بانحلال الدم. فكيف يجتمع دم الأم وله زمرة مع دم الجنين وله زمرة في قرص لحمي هو المشيمة؟ قال بينهما غشاء. هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، يقوم بأعمال العقل لا يصدقها. الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يطرحه في دم الجنين. قام مقام جهاز التنفس، بالرحم ما في تنفس، يأخذ السكر من دم الأم يطرحه في دم الجنين، صار في سكر وأكسجين، بحاجة إلى أنسولين، صار الغشاء العاقل جهاز هضم وجهاز تنفس. الآن يأخذ الأنسولين من البنكرياس يطرحه في دم الجنين، صار بنكرياس الجهاز العاقل. الآن صار في أكسجين سكر وأنسولين يحترقوا، تتولد طاقة عند الجنين، صار في حرارة. الآن الغشاء العاقل يمنع حارس مرور أي مادة سامة من دم الأم إلى دم الجنين، حجر صحي. الآن ينقل الغشاء العاقل كل عوامل مناعة الأم إلى دم جنينها، فكل التحصينات التي تتمتع بها الأم تنتقل إلى الجنين. المناعة التي تكسبها الأم من أمراض أصيبت بها أو من لقاحات تلقتها المحصلة في مناعة ضد مئات الأمراض، عوامل المناعة ينقلها الغشاء العاقل إلى الجنين. يد من؟ فعل من؟ علم من؟ حكمة من؟ الآن الغشاء العاقل يعلم، وليس على وجه الأرض إنسان يمكن أن يعلم كم يحتاج هذا الجنين من السكر

والأكسجين والمواد البروتينية والمواد الشحمية والدسمة والمواد المعدنية وإشباه المعادن والفيتامينات، يعلم هذا الغشاء العاقل ما يحتاجه الجنين. الآن ينفذ هذه الحاجة، يأخذ هذه المواد من دم الأم يطرحها في دم الجنين، صار الغشاء العاقل جهاز هضم بكامله. قدرة من؟ الآن الجنين قد يحتاج إلى مادة لا تأكلها أمه، من الذي أوحى إلى الأم أن تشتهي طعاماً معيناً؟ شهوة الأم لطعام في أثناء الحمل هي تعبير عن حاجة جنينها إلى مواد هذا الطعام. قدرة من؟ ولقد مكناكم في الأرض. والولادة شيء بالغ التعقيد، الولادة أوامر هرمونية تجعل عظم الحوض في المرأة يتباعد. من أمر الرحم أن تكون تقلصاته لطيفة متنامية حتى لا يموت الجنين؟ ومن أمر الرحم بعد الولادة أن ينقبض انقباضاً شديداً حتى وكأنه صخرة لإغلاق عشرات ألوف الأوعية المقطوعة؟ من جعل الأم الحامل تختزن كمية دم استثنائية تكافئ الدم الذي تخسره في الولادة؟ تقدير من؟ ولقد مكناكم في الأرض. أخواننا الكرام، والله لو أمضينا أعمارنا كلها في معرفة خصائص خلق الإنسان لما كفت والله. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعني هالجمجمة هذه من صمم فيها مفاصل ثابتة؟ أي ضربة يتلقاها الطفل أو إذا وقع على الأرض، هذه المفاصل الثابتة على شكل خطوط منكسرة متداخلة، هذه تمتص الصدمة فتبقى الجمجمة سليمة. قدرة من؟ من جعل سائلاً بين الجمجمة وبين الدماغ؟ هذا السائل يوزع الصدمة على كامل مساحة الدماغ، والمركبات الفضائية قلدت هذا النظام. الدماغ ضمن سائل. من جعل في الرحم سائل أمينوسي في غشاء يغشي الطفل، وغشاء ثاني وغشاء ثالث؟ الله عز وجل قال في ظلمات ثلاث، بين الغشاء الذي يلي الطفل هذا الغشاء ممتلئ بسائل اسمه السائل الأمينوسي، هذا السائل يغذي الجنين ويسهل حركته، وهو دافئ في الشتاء تدفئة مركزية، وهذا السائل يسهل الحركة ويغذي الجنين ثم يعقم الجنين، مادة معقمة ومادة مسهلة مثل الزيت تماماً ومادة مغذية، ثم هي تعقم المجرى عند الولادة. تصميم من؟ ولقد مكناكم في الأرض. أيها الإخوة، الماء في بها الماء خاصة، لولا هذه الخاصة لما كان هذا الدرس، ولما كانت آسيا، ولما كان على وجه الأرض كائن حي بها الخاصة. هذا الماء بدرجة زائد أربعة تنعكس آليته من الانكماش إلى التمدد، لذلك تتجمد البحار فتنكمش فتزداد كثافتها فتغوص في أعماق البحار، بعد حين تتجمد البحار كلها، ينعدم التبخر، تنعدم المطر، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. لولا أن الماء في الدرجة زائد أربعة تنعكس آليته من الانكماش إلى التمدد لما كانت حياة على وجه الأرض. قدرة من؟ علم من؟

حكمة من ولقد مكناكم. أيها الإخوة، هذه الشمس مصدر حرارة، مصدر تعقيم، هذه الشمس مصدر حياتي أساسي في حياة الإنسان، ومن آياته الشمس والقمر. لذلك أيها الإخوة، يقول الله عز وجل ولقد مكناكم في الأرض. من أعطاك ذاكرة؟ لولا هذه الذاكرة كيف تحفظ المعلومات الدقيقة؟ بالمناسبة أيها الإخوة، ما من خلية في الجسم البشري إلا ولها عمر. أقصر عمر خلية الأمعاء الدقيقة، عمر الخلية 48 ساعة. كل 48 ساعة بتتبدل خلايا الأمعاء الدقيقة الفروة، تتبدل تبدل كامل. وأقصى عمر للخلايا 5 سنوات. يعني أنت كل شيء بجسمك بعد 5 سنوات يتبدل عدا الدماغ. لو تبدل الدماغ الأخ شو بيشتغل؟ والله كنت طبيب بس نسيت معلوماتي كلها. لو أن خلايا الدماغ تتبدل فقدت كل خبراتك. من الذي قرر أن خلايا الدماغ لا تتبدل؟ الله جل جلاله. القلب والدماغ لا يتبدل. من مكنك؟ من أعطاك ذاكرة؟ حجم الذاكرة في الدماغ لا يزيد عن حبة العدس، تحتوي 70 مليار صورة في عمر 60 سنة. 70 مليار. مين أعطاك هوية؟ لك نبرة صوت خاصة، لك رائحة جلد خاصة، لك زمرة نسيجية خاصة، لك قزحية خاصة، لك نطفة خاصة. ما في إنسان نطفته كنطفة إنسان آخر أبداً. مين جعل بالمرأة جهاز يستقبل هذه النطفة ويحفظ تركيبها عنده؟ فإذا جاءت نطفة ثانية معنى في زنا، احتمال أن تصاب المرأة بسرطان الرحم قائم. طيب لو أنه توفى الزوج، من جعل هذا الجهاز يقبل نطفة جديدة بعد 4 أشهر؟ تصميم من؟ أيها الإخوة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولقد مكناكم في الأرض. طيب مكنك؟ طيب من جعل الجلد يتعرق؟ جهاز تكييف وتبريد بيتعرق، حر الجو بيبخر العرق بياخذ معه الحرارة. في عندك مئات ملايين الغدد العرقية، التعرق جهاز تبريد كامل. تصميم من؟ تستنشق الهواء أنت من الأنف. الأنف فيه سطوح متداخلة، بمر الهواء أثناء المرور بأيام الشتاء الهواء صفر درجته، بينتقل من 0 إلى 38 حينما يدخل في هذه السطوح المتداخلة، وفيها الأوعية الدموية بهالمكان فيها عضلات موسعة. إذا في برد بيحمر أنف الإنسان، يعني الأوعية لها عضلات تتوسع، تأتي كمية دم حارة تسخن الهواء الداخل للداخل. طيب مين جعل السطوح فيها مادة مخاطية حتى إذا في ذرات تعلق تصفية؟ مين جعل بالأنف في أشعار حتى إذا كان ذرة غبار ماشية بالفراغ فقط تلقطها؟ تصميم من؟ تسخين ولصق مادة لاصقة للمواد الضارة، بعدين مواد لاقطة شعريات بالأنف. تصميم من؟ الله جل جلاله. ولقد مكناكم، أعطيناكم ذاكرة. ثم أنه الإنسان لما يألف عمل ينتقل العمل إلى القيادة الآلية. أنت ممكن كل يوم تنتقل من عملك إلى بيتك، بتقود مركبتك قيادة آلية. ممكن تقوم بعملية معقدة وأنت عم تحاكي إنسان تدير معه حديث مهم. أكثر أعمالك اليومية تنتقل لمركز القيادة الآلية.

قم بها من دون تفكير، ريحك. أيام الطيار بيجعل نظام الطائرة قيادة آلية، بيقعد مع الركاب، بيخافوا الركاب أحياناً. تطير الطائرة بقيادة آلية، الله عز وجل جعل لك مئات الأعمال تقوم بها آلياً دون أن تشعر. يعني أحياناً إنسان بيده دخينة شاعلة، بتمس يدك بتعمل هيك. مين صمم الفعل المنعكس؟ لما اليد تشعر بالحرارة، الشعور بالحرارة لا يصل للدماغ حتى يقرر تكون احترقت الإيد، بياخذ أمر من النخاع الشوكي مباشرة، هي اسمها الفعل المنعكس. طيب طفل الآن ولد، في بالطفل منعكس، لو لم يكن هذا المنعكس ما كان في إنسان على وجه الأرض، منعكس المص. الآن ولد، وأثناء تنظيفه الممرضة دون أن تشعر وصلت إيدها لعند شفته بمص لها رأساً. مين علمه يمص ويحكم شفتيه على حلمة ثدي أمه ويسحب هواء؟ في قوة بالأرض تعلمه؟ لولا هذا المنعكس ما في حياة. مين علمه آلية معقدة في مص الحليب؟ الله جل جلاله. مين جعل بين الأذينين ثقب اسمه بوتال؟ الدم ينتقل من أذين إلى أذين، ما في هواء بالرحم، ما في هواء. إلى أن يولد قال تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، ينتقل الدم إلى الرئتين. يد من؟ ولقد مكناكم. والله أيها الإخوة، جسمك فقط لو تفكرت في دقائقه، برأس الإنسان فيه 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. مين؟ طيب مين جعل الرجل يفقد شعره أحياناً لكن ما في امرأة أبداً تفقد شعرها كلياً؟ كان الطامة كبرى. طيب مين جعل الرجل ينجب إلى 90؟ أما المرأة في عندها بيوض محدودة تنتهي بسن اليأس. لو واحدة بالتسعين حاملة مثلاً، تصور واحدة بالتسعين حاملة، مين صمم أن المرأة حملة محدود للأربعين خمسة وأربعين؟ رجل بالتسعين بيجيب ولد. تصميم من؟ ولقد مكناكم في الأرض. والله أيها الإخوة، أمامكم آيات تدل على عظمة الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. من جسمك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. البويضة تنتقل من المبيض إلى الرحم عن طريق قناة اسمها قناة فالوب. طيب هذه البويضة كرة لا أرجل، كيف تنتقل؟ كيف تمشي؟ بقناة فالوب في أهداب صغيرة تتحرك هكذا، هذه الحركة تنقلها من مكان إلى آخر. لولا هذه الأهداب ما كان في إنسان على وجه الأرض. أهداب في جدر قناة فالوب تنقل البويضة من المبيض إلى الرحم. طيب الإنسان باللقاء الزوجي يخرج منه من 250 مليون حوين ل 400 مليون، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد. تصميم من؟ أيها الإخوة، جسمك وحده يمكن أن تخشع لله، يمكن أن تخر ساجداً لله، جسمك وحده. ولقد مكناكم في الأرض، إنسان منتصب القامة لأنه في جهاز توازن فوق الأذنين، جهاز التوازن معقد جداً، ثلاث أقواس فيها سائل وفي أهداب، لما الإنسان بيميل السائل يبقى بشكل أفقي فبيمس الأهداب، فالإنسان يعلم أنه مال. لولا القنوات هذه، قنوات التوازن، ما في دراجة بالأرض، ما في إنسان يمشي على الأرض، ما بيمشي. فيك توقف ميت على الواقف؟ ما بتقدر، إنه ما في توازن.

مساحه قدميه لا تكفي لان يبقى قائما. ما هذه الاجهزه المعقده؟ انت ماشي بالطريق سمعت بوق سياره، انت بتملك جهاز بالغ التعقيد بيحسب تفاضل وصول الصوتين للاذنين، والتفاضل بينهما 1/1620 جزء من الثانية. التفاضل بينهما 1/1620 جزء من الثانية. يكتشف هذا الجهاز أنه المركبة من على اليمين، يعطيك أمر تتحرك نحو اليسار. أتحسب أنك جرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. طيب كم إنسان عايش بسبب الحر بالأرض؟ التكييف والمرطبات، معمل الثلوج، المكيفات. لو أردت أن تعدد الحرف التي يعيش منها الملايين بسبب الحر، الحر أحد أسباب المعيشة. صار في إنسان مهندس تكييف، تأتي موجة حر تنباع مكيفات بعدد كبير جداً، هذا مهندس تكييف، والتكييف يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى أدوات ثقب ويحتاج إلى موظفين. أنت عد كم إنسان يعمل في التكييف أو كم إنسان يعمل في الأرض بسبب الحر فقط. طيب كم إنسان يعمل في الأرض بسبب برد؟ المدافئ والوقود السائل والتدفئة المركزية، الثياب الصوفية والمعاطف الثقيلة والألبسة الداخلية الصوفية. كم إنسان يعيش في الأرض بسبب البرد؟ طيب كم إنسان يعيش في الأرض بسبب طول الشعر؟ كم إنسان يعيش في الأرض بسبب المرض؟ كم طبيب في بالأرض؟ كم مستشفى؟ كم دواء؟ كم كليات طب؟ كم جامعة؟ كم كتاب مؤلف؟ معنى معايش عمل لك أسباب للرزق. تأتي حشرة تبيد محصول بأكمله، كم إنسان عايش على وجود حشرات زراعية؟ مهندس زراعي ومبيدات ومضخات، يعني بتلاقي أمم تعيش على حشرة. لو أردت أن تعدد المصالح والمهن والحرف والاختصاصات التي يعيش منها الإنسان، بعدين جعلك تتقن عمل والإتقان يتنامى، ولأنه الدماغ ثابت الخبرات تتراكم فيه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلاً ما تشكرون ألا تشكرون. أيها الإخوة، ضعف البصر، كم إنسان يعيش على النظارات بالأرض؟ ضعف السمع، كم إنسان يعيش على تقوية السمع؟ كسر العظام، كم إنسان يعيش على تجبير العظام؟ يعني جسم الإنسان أحد أسباب وجود آلاف المهن والحرف لصيانته. طيب أنت تحتاج إلى مأوى، بيقولوا أنه في أكثر من 200 حرفة متعلقة بالبناء، 200 حرفة، لأنك ما فيك تنام بالعراء، تبرد، تحتاج إلى مأوى. طيب المهندسين والمواد البناء والحديد والتخطيط شيء لا ينتهي، الأبنية، المستشفيات، الطفل لا يعلم شيئاً، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. كم إنسان عايش بالتعليم بالأرض؟ التعليم والمدارس والمناهج والكتب والمفتشين والتطوير المناهج والبعثات والجامعات، لأن الطفل لا يعلم شيئاً، بينما معظم الحيوانات تعرف كل شيء منذ الولادة، لأن الإنسان مكرم عند الله، جعل له طفولة مديدة وجعل الأب والأم يتولوا تربيته. كم إنسان عايش على الحر، على البرد، على المرض، على الصحة، على الجهل، لا تعلمون شيئاً.

0: يجي الجيش أولاً، ثانياً التربية والتعليم، أكبر وزارة فيها موظفين التربية والتعليم تجي بعد الجيش. طيب العدوان، الإنسان أيام بيعتدي، كم إنسان عايش على صد العدوان معامل الأسلحة كما ترون كل يوم؟ هذا معنى كلمة معايش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلاً ما تشكرون. ألا تشكر؟ الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت حينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف من وجودك. لماذا؟ لأن هذا الكون مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. هذا الكون مسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت فقد حققت الهدف من وجودك. لك رسالة أن تؤمن وأن تشكر، لأن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. فلذلك أيها الإخوة، قليلاً ما تشكرون. أنت نعمة من نعم الله، وجودك نعمة، منحك الإيجاد، منحك الإمداد، منحك الهدى والرشاد. لو أن العناصر بالأرض تنصهر بدرجة واحدة، ما الذي يحصل؟ الكون كله إما غاز أو سائل أو صلب. أما في خشب، في حديد، في ماء، في هواء تستنشقه، في مادة لزجة، في مادة لينة، في مادة قاسية، في متانة، في قساوة. يعني أنت بتضطر أحياناً أن تجعل سور على رصيف حجري. كيف بيتعامل الحديد مع الحجار؟ في معدن اسمه الرصاص، هذا المعدن له خاصة عجيبة، على التبريد بيتمدد، على التبريد. فتحفر حفرة في قطعة الحجر، يوضع الحديد، يصب الرصاص، بيتمدد على التبريد، أصبحت قطعة الحديد مع قطعة الحجر كتلة واحدة. مين؟ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلاً ما تشكرون. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الله عز وجل أراد لهذه الكتلة النقدية أن تكون متداولة بين أيدي الأمة، فجعل معايش. أنت عندك أرض، أجت آفة زراعية، تحتاج لمهندس وإلى دواء وإلى آلات رش، فكأن الكتلة النقدية ممنوع تحتكرها وحدك. فكل إنسان منتج يجب أن تكون نفقاته من الثلث إلى النصف من أرباحه. إذاً توزعت هذه الثروة بين أكبر شريحة في المجتمع. هذه المعايش، كلمة معايش دقيقة جداً. يعني كل هالناس، كل واحد الله عز وجل مكنه من إتقان صنعة. أيام تلاقي طيار شاب صغير عم يقود طائرة فيها 600 راكب، طابقين، عملاقة، بالليل، فيك تحل محله؟ فيك تقعد بمقعد القيادة وتطير من بلد لبلد في الليل وتهبط بالمطار بسلام؟ هي خبرات عالية جداً، إنه طيار يقود طيارة. بتلاقي جراح قلب هو مرتاح، يقص العظم، بيصل للقلب، ببرده، بيوقفوا عن النبض، بيوصل الدم بقلب كهربائي يعمل بكفاءة عالية جداً، بيفتح البطين، بيصل للدسام، بيضع دسام جديد، والعملية 7 ساعات، بعدين بيعمل صعقة للقلب يشتغل. كل أعمال الجراحين بالقلب، لو أن القلب إذا سكنته ما يشتغل انتهيت كلياتها، ما في عملية قلب إطلاقاً. لو كان التصميم أن القلب إذا أوقفته عن النبض لا يعمل مرة ثانية، ما عاد في عمل جراحي إطلاقاً. أما القلب مصمم بالتبريد يسكن، يكف عن النبض، تتحول الدم إلى قلب صناعي، لما تنتهي تعمل له صعقة يشتغل، وإذا ما اشتغل عظم الله أجركم. ولقد مكناكم في الأرض. حدثني طبيب قلب قال لي في شريان بالقلب من أمتن الشرايين ما له ولا وظيفة إلا أنه قطعة غيار عند العملية الجراحية، يأخذوه يضعوه مكان الشريان المسدود. تصميم من هذا؟ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. بتلاقي هذا جراح قلب، هذا طبيب هضمي، هذا مهندس معماري، هذا مهندس بترول، هذا بيكتشف البترول بقاع البحر، بينزلوا أسطوانات داخلها أسطوانات، بيصبوها أسمنت، بيتفاعل مع الماء، بيجمد هو بالماء، بصير في أنبوب، بيجيبوا منصة كبيرة، والله مثل الشياطين. في طبعاً في آبار بترولية بقاع المحيطات، منصة كبيرة ومدينة وطائرة هليكوبتر تهبط عليها ومكاتب بالبحر. ولقد مكناكم في الأرض، يعني الآن تركب أيام طائرة 400 راكب على ارتفاع 40,000 قدم، قاعد مرتاح، تكييف، مشروبات، شاي وقهوة وطعام ساخن ومجلات، وبتشوف الفضائيات كلها أمامك. شو هذا؟ ولقد مكناكم في الأرض والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الحديث عن المعايش حديث لا ينتهي، والحديث عن التمكين حديث لا ينتهي. أنت ممكن في الأرض، وأنت هيأ الله لك أن تعيش عن طريق حرفة تحترفها. ولولا أن الإنسان يحتاج إلى أن يأكل ويشرب ما رأيت على وجه الأرض شيئاً. إذاً أيها الإخوة، نلخص ما في هذا الدرس في قوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلاً ما تشكرون. إذاً أنت المخلوق الأول، وقد مكنك الله في الأرض وجعل لك سبلاً كي تكتسب رزقك، وفي هذه السبل تمتحن. تصدق أم تكذب؟ تنصح أم تغش؟ ترحم أم تقسو؟ أنت من خلال عملك تمتحن. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمه شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
5: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه A3+ وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه.

0: وبتوفر عليه كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
0: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
8: وين هالغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
11: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
12: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
12: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
12: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
12: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
13: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم

لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية لل

0: باص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
3: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06 4.

0: 102 88 99 معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: الحصاد الحصاد الحصاد.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794531740.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
6: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
7: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. ستارز 079-13-69-192.
11: وين هالغيب يا رجل؟
12: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
11: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
12: بس أنا ما معي كاش.
11: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
12: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
11: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
13: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
14: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
15: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
14: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
15: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
14: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
15: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
14: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
16: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب.

0: مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

عند القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. ونقف اليوم عند آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، هذه الآية التي وردت في سورة الإسراء، و يعني أسست لمنهج عظيم، منهج رباني، منهج قرآني في موضوع التثبت، وموضوع أيضا رسم المنهج التفكير ومنهج التفكير والكلام والتصرف لدى الإنسان ولدى المسلم بوجه خاص، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ولا تقف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية فيها الكثير من المعاني والتوجيهات الربانية التي يجب علينا أن نقف عندها وأن نتمثلها خير تمثيل، وأن نطبق هذه الآية. ونريد الحقيقة أن نخصص هذه الحلقة لهذه التوجيهات. ويسرنا بداية أن نرحب بفضيلة الدكتور محمد الدعجة، حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله بكم وجزاكم الله تعالى خيرا دكتور منصور على هذه الاستضافة من خلال إذاعة القرآن الكريم.
0: حياكم الله يا سيدي. بداية نقف عند هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. نقف بداية كتقدمة لهذا الموضوع عند هذه الآية. الآية واضحة لكن نريد أن نفصل يعني في بعض معانيها، ويعني دلالة النهي هنا فضيلة الدكتور، حيث ابتدأت أو ابتدأت الآية بالنهي ولا تقف. تفضل يا سيدي.
1: بارك الله تعالى بكم دكتور منصور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فجزاكم الله تعالى

0: خيرا دكتور منصور على اختيار هذا الموضوع للحديث فيه. وحقيقة هذا الموضوع مهم جدا للأمة أفرادا ومجتمعات ومؤسسات أن يقفوا مليا عند هذه الآية القرآنية الكريمة والتي وردت في سورة الإسراء الآية رقم 36، حيث جاء هذا النهي ولا تقف ما ليس لك به علم، والنهي هنا يقتضي التحريم في جملة من التوجيهات الربانية التي تحض على مكارم الأخلاق وتنهى عن سيئها. ففي الآيات القرآنية الكريمة السابقة لهذه الآية القرآنية الكريمة حذر الله تعالى من الشرك، وحذر كذلك سبحانه وتعالى من عقوق الوالدين بعد أن أمر ببرهما، وكذلك التحذير من الإسراف والتبذير أو أن يغل الإنسان يده فيكون بخيلا شحيحا، وكذلك النهي عن قتل الولد خشية أن يطعم مع أبيه، وكذلك التحذير من فاحشة الزنا والعياذ بالله، وكذلك التحذير من جناية قتل النفس البشرية وسفك الدم الحرام، وكذلك النهي عن مال اليتيم والأمر بإيفاء الكيل وعدم بخس الناس أشياءهم. ثم يأتي قول الله تعالى بعد ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. والقف معناه الاتباع، قفاه يقف إذا تبعه. وفي الآية القرآنية الكريمة النهي عن تتبع ما لا يعلمه الإنسان، لا تقول سمعت ولم تسمع، ولا رأيت ولم ترى، ولا علمت ولم تعلم، إياك وإياك، لأن هذا حينئذ يكون ضربا من ضروب الخيال ومن ضروب الظن الذي ليس له رصيد من الواقع. لذلك السمع والبصر والفؤاد هذه يسأل عنها الإنسان مسؤولية عظيمة يوم القيامة عما استعمل هذه الجوارح. فإذا استعملها في الخير نال الثواب، وإذا استخدمها بالشر نال العقاب والعياذ بالله. وهذه حقيقة كما أشرتم دكتور منصور بارك الله تعالى بكم هي قاعدة تربوية وأخلاقية عظيمة تشمل جميع المسلمين، وليس للآية حقيقة سببا معينا للنزول. ولا تقف ما ليس لك به علم يشمل ذلك الخواطر النفسية، ما يخطر على بال الإنسان من وساوس وهواجس مختلفة تدعوه إلى أن يقول بغير علم، وكذلك تشمل الطعن في الأنساب، وهذا كان موجود في الجاهلية، ويشمل ذلك سوء الظن بالناس، كانوا إذا رأوا بعدا في الشبه بين الوالد وولده رموا زوجة هذا الرجل بالزنا والعياذ بالله، وهذا من عادات الجاهلية. وكذلك شهادة الزور والكذب بشكل عام وسوء الظن، كل ذلك يشمله قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وليعلم المؤمن بأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل. فمن أسماء الله تعالى الرقيب، ومن أسماء الله عز وجل الحسيب، والله تعالى يقول إن الله على كل شيء حسيب، والله سبحانه وتعالى كذلك يقول وكان الله على كل شيء رقيبا، ويقول سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فينبغي على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك وبالا عليه في الدنيا ويوم القيامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
1: اللهم آمين. فضيلة الدكتور، يعني

إذا سمحت الآن، أشرت قبل قليل إلى أن هذه الآية حوت يعني منهجا عظيما في موضوع التثبت. يعني كيف، يعني أو حبذا لو أطلعتنا على يعني تفاصيل هذا المنهج الذي

علاقاتهم مع بعضهم البعض على الحق، وأن تقوم على العدل، وأن تقوم على الصدق. وكذلك كان هذا الإسلام العظيم قرآنا وسنة ومسلكا وسيرة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان النموذج الكامل لانعكاس كتاب الله تبارك وتعالى في حياته، كما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم يوصل تأصيلا شرعيا لعباده كيف ينبغي أن يسيروا على الطريق المستقيم الواضح الذي لا عجاج فيه. من أسباب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحد الصحابة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات بني المصطلق. في الطريق الرجل أصابه خوف ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، القوم أرادوا أن يقتلونني، كأنهم قد اجتمعوا لاستقبالي أو حضروا لذلك. فرجع ولم يكمل، فلما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام مستعلما عما قاله هذا الرجل، قالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا ما رأينا، وإنما هذا الرجل يعني قد رجع من الطريق. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، لماذا؟ أن تصيبوا، مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة أي بغير علم، وذلك نوع وضرب من يعني وضرب في الخيال والوهم وسوء الظن بالناس، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولماذا جاء التذييل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ لأن الإنسان قد يرتكب فعلا يؤدي إلى ندمه على أنه قد حاسب أو عاقب دون أن يتثبت، أو بعض الناس يحقد أو يكره فلانا من الناس هكذا ضربا في الخيال وسوءا يعني للظن، أو قد نقل مقول عن هذا الإنسان على هذا الإنسان دون أن يتثبت، وإذا به يعني يعرض عنه ولا يبتسم في وجهه، وإذا به يغلظ له بالكلام: ما بالك، ما شأنك؟ وإذا بالنهاية لربما بعد قطيعة عدة سنوات يقول: كان منك كذا وكذا، من الذي قال؟ قال فلان، وفلان كذاب ولا يتقي الله عز وجل. إذن أن تصيبوا قوما بجهالة، ولربما إذا ما نقل الكلام ثم زور فيه وكان هذا الكلام كذبا لربما أدى إلى سفك دم إنسان، وهذا كله يؤدي إلى الندم والعياذ بالله. لذلك أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا المنهاج الرباني حقيقة يحفظ أمن المجتمعات دماء وأموالا وأعراضا، يدرء الفتن عن الأمة، ويضع كل قول تحت مجهر الحقيقة، بحيث لا يترك مجال لفتان أو فك أو أفاك أو نمام أو كذاب أن يقطع أواصر المجتمعات الإسلامية، وهذا يؤدي إلى الدمار حقيقة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، وهو الذي حذر عليه الصلاة والسلام من شهادة الزور، لأنها كذلك كذب وافتراء وتزوير للحقائق. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت لشدة ما أصابهم من شدة الوعيد والخوف. ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ والله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم
يعلمون

0: ومن أجل التثبت النبي عليه الصلاة والسلام قضى بيمين وشاهد في الأموال، وكذلك لا يثبت حد الزنا في الإسلام إلا بأربعة شهود، حتى لا يأتي آت ويتهم من يريد بفعل هذه الفاحشة ويوقع الفتنة في الأمة، فلا بد من البينة والدليل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. كتمان الشهادة كذلك يعتبر والعياذ بالله من الكذب، ويعتبر كتمان الشهادة من كتم وصول الحقيقة إلى القاضي أو إلى أصحاب الشأن، فتؤدي إلى ضياع الحقوق، لربما تؤدي إلى إهدار حقوق الناس وأكل حقوقهم، أكل أموالهم، تؤدي إلى إقامة حد، تؤدي إلى سجن إنسان بريء لسنوات طويلة إذا ما عرض هذا الإنسان عن الشهادة، إما خوفا أو تهديدا أو أن يقول الإنسان مالي وما للناس. فكتمان الشهادة هذا من الكبائر. ولا تكتموا الشهادة. يقول الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بئس مطية القوم زعموا، والله قالوا، والله سمعنا، والله يقال، والله يتردد، والله وردنا من الأنباء والأخبار كذا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال يعني إنسان ليس له من عمل إلا أن ينقل الأخبار، وقال فلان وصرنا الأخبار كذا وكذا، ويقال عن فلان كذا وكذا. حتى دكتور منصور بارك الله تعالى بكم انعكس هذا المنهاج الرباني بالأمر بالتثبت على ما نقل إلينا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف اجتهد العلماء بهذا الباب، وكيف صنفوا المصنفات، والآن نعرف الحديث الصحيح من الحديث الحسن، من الحديث الضعيف، من الحديث الموضوع، كل ذلك بناء على هذه القاعدة. وإلا لو ترك الناس لقال من قال في دين الله عز وجل ما يحلو له. لذلك يعني هذا المنهاج انعكس على الأمة بأسرها بالوصول إلى الحقائق وإلى الأخبار وإلى مرويات الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا منهج عظيم حقيقة، يعني أصرت له الشريعة الإسلامية حتى في التعامل مع كل الناس بلا استثناء. كيف ينبغي أن ننطلق من هذه القاعدة الربانية؟
1: يعني أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر فضيلة الدكتور، وقد أشرت إلى يعني خطورة شهادة الزور وأيضا الشائعات التي تنتشر في المجتمع والآفات التي تبنى على اللسان، ويعني الترديد الأخبار بدون تثبت. أريد أن أنتقل إلى أرجع إلى الآية فضيلة الدكتور، وموضوع مسؤولية السمع والبصر والفؤاد إذا سمحت لي دكتور.
0: بارك الله.
1: يعني الآية بدأت بالسمع ثم البصر ثم الفؤاد، يعني أريد أن أسأل عدة أسئلة. أولا موضوع الترتيب، هل هناك يعني هذا الترتيب هو السمع والبصر والفؤاد، هل هو يعني جاء هكذا أم هناك سر في هذا الترتيب؟ وأيضا يعني الله عز وجل عندما ذكر السمع والبصر والفؤاد، ما المسؤولية التي ألقاها على عاتقنا تجاه هذه لنقل النعم؟ هي نعم، هي نعم من الله عز وجل.
0: بارك الله تعالى بكم دكتور. حقيقة الآية القرآنية الكريمة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقدم كذلك السمع: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا الترتيب سبحان الله. هذا في يعني إن صح بعض العلماء قالوا إعجاز علمي، وبعض العلماء قالوا إشارات علمية. بغض النظر يعني في

0: الاصطلاح، سواء كانت إشارات علمية أو إعجاز علمي. قال العلماء ذكر الله تعالى السمع لأن الإنسان يسمع قبل أن يبصر، لذلك هذا معروف علميا وطبيا أنه عندما ترسل الإشارات إلى الأطفال الأجنة، طبعا بعد يعني 4 أشهر وبعد يعني اكتمال الجنين في رحم أمه، فإن هذا الجنين يستجيب من خلال السمع، يسمع نعم، ويعطي إشارات ويعطي حركات. هذا إشارة إلى أن الإنسان يسمع قبل أن يبصر، يسمع قبل أن يبصر. لذلك كانت هذه الإشارة الربانية. ثم ثانيا مسؤولية الإنسان من خلال هذه الحواس، هي حواس وهي منظومة متكاملة وهي أدوات للإدراك والمعرفة، يحاسب عليها الإنسان، فهي أدوات لتلقي العلم من خلال السمع، إن السمع والبصر والفؤاد. لذلك إذا كان الإنسان سميعا كان ناطقا متكلما، وإذا فقد هذه النعمة لا يستطيع أن ينطق
1: الكلام.
0: نعم، لذلك لابد حتى يكون الإنسان ناطقا من أن يسمع. لذلك اكتشاف الإعاقات السمعية يعني هذا قد يأتي متأخرا عند الأطفال، لأن الطفل يتأخر حال من النطق، ولكن تكتشف بعد ذلك أن سبب ذلك هو السمع والنطق يكون سليما.
1: نعم.
0: لذلك أهمية السمع وأهمية البصر هي أدوات للتواصل مع الغير، أدوات لتلقي العلم والمعرفة، أدوات لتلقي يعني النطق والكلام والعلم، وكيف يتعامل الناس وكيف يستمع إلى الآخرين وتفاهم مع الآخرين، الدين، الثقافة، العلوم، المعارف، كلها عن طريق هذه الأدوات. لذلك هي نعم، ومن أعظم النعم، من أعظم النعم أن يكون الإنسان سميعا وأن يكون بصيرا. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نستخدم هذه النعم في طاعته لا في معصيته، نهانا عن استخدامها في الحرام. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن نحن أمرنا أن نغض أبصارنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع، وقل للمؤمنات يغضون من أبصار، خطاب للرجل والمرأة على حد سواء. كذلك هذا اللسان لا نتكلم إلا به إلا خير، وقولوا للناس حسنا، غيبة، نميمة، قول زور، شهادة زور، استهزاء، غمز، همز، لمز بالآخرين، هذا كله حرمه الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كيف نستخدم هذه النعم، كيف نهانا الله عز وجل عن استخدامها فيما حرم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن، ولا تجسس ولا يكتب، كل غيبة باللسان، ولا يكتب بعضكم بعض أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: نعم.
0: إذن أنت مسؤول عن هذه الحواس، هذه الحواس نعم ينبغي أن تستخدمها في طاعة الله عز وجل، إذا استخدمتها في طاعته أجرت على ذلك، إذا استخدمتها في معصيته سبحانه أثمت على ذلك بل وعوقبت يوم القيامة. وأما الفؤاد دكتور منصور بارك الله تعالى فقال هو مركز العقل،
1: نعم،
0: ومحل القلب، وهو المترجم والمحلل لما تجمعه الحواس، أي يحللها السمع والبصر، وبه يتميز الإنسان وبه يقرر. وهذا كما قال الله عز وجل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهو بالخيار أن يتبع هذا الطريق أو هذا الطريق. لذلك الله عز وجل ذكر من ضل الطريق بعدم استخدام هذه واستعمال هذه الأدوات في طاعة الله عز وجل، وعصى الله تعالى بما ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليه هذه النعم. شكر المولى عز وجل بهذه النعم أن تستعمل في طاعته، وكفر هذه النعم أن تستعمل في معصيتي. لذلك قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لماذا؟ هم يسمعون ويبصرون ويعقلون ومعهم شهادات عليا وما شاء. طيب ما المشكلة؟ قال هم لم يستعملوا هذه الأدوات للاهتداء إلى ما أمر الله عز وجل. فقد تجد يحمل شهادة عليا وكذا وإلى آخره ولكنه لا يصلي يكفر بالله عز وجل ولكنه ملحدا ينكر وجود الله تعالى يستهزئ من أحكام الشريعة الإسلامية. فهذا والعياذ بالله عندما أصبح كذلك ها وكأنه لا حواس لديه عندما عطل هذه الحواس عن طاعة الله ومن طاعة الله عز وجل. لذلك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب كانوا يسمعون
1: هم حقيقة يسمعون,
0: نعم يسمعون. نعم. ولكن لما عطلوا هذه الأدوات
1: نعقل.
0: من الاهتداء بها ومن شكر الله عز وجل عليها كأنها لم توجد نعم. ابتداء.
1: نعم دكتور الآن يعني نريد أن نربط هذه مضمون هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نريد أن نربطها بالواقع. واسمح لي يعني في عصر أقصد يعني في عصر سرعة المعلومات وعصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي كيف نطبق هذه الآية؟ قديما يعني قبل هذه التكنولوجيا كانت صحيح يعني أنت تسمع ولكن السمع كان محدودا تبصر ولكن البصر يستطيع الإنسان أن يرى في ما هو في محيطه ولكن الآن أنت تفتح الجهاز الهاتف ويعني تستطيع أن تطلع على كل شيء تستطيع أن ترى وتقرأ بين يديك. نعم
0: صحيح العالم بين يديك.
1: هذا السؤال كيف نفهم هذه الآية كيف نطبقها في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل؟
0: بارك الله تعالى فيكم.
1: الله يكرمك سيدي.
0: حقيقة ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي
1: نعم.
0: وما نتج عن ذلك في هذا الزمن هي بالأصل وسائل إذا استخدمناها استخداما صحيحا نعم. أثمرت ثمارا طيبة وإذا استخدمناها استخداما يعني سيئا أثمرت والعياذ بالله ثمارا مرة ونكدة. وهذا ما وقع في بعض الناس في هذا الزمان وسيلة وجدت من أجل أن نتواصل مع الغير أن نستفيد مما في هذه الوسيلة من أمور علمية. هنالك من يعني من فضل الله عز وجل من خلال وسائل التواصل
1: ينشر العلم نعم.
0: يعني دعا إلى الله ودخل نعم. في الإسلام بسببه أناس كثر وثقف الناس من خلال هذه الوسيلة وكان داعية إلى الله عز وجل بالخير. وهنالك من كان داعية والعياذ بالله إلى الشر وإلى أبواب جهنم. هذه الوسيلة إما أن نجعلها بتصرفاتنا نعمة من نعم الله عز وجل وإما أن نجعلها نقمة عندما نستخدمها استخداما ضارا ولا يعود علينا بالخير. فالآن يعني لا مؤاخذة ما يعرض من إباحية ما يعرض من إلحاد ما يعرض من عادات وأعراف وتقاليد لا تمت إلى ديننا بصلة الآن كل هذا يؤثر في المجتمع مع الأسف الشديد تأثيرا سلبيا. ثم هنالك من يستعمل هذه الوسيلة من أجل إفساد الروابط الزوجية مع كل أسف وهنالك قضايا بالمحاكم. يعني لا نريد أن نتدخل في اختصاص غيرنا ولكن هذا يعني ما ينقل إلينا. وهذه عندما يفقد الإنسان الرقابة الذاتية في داخله وهي تقوى الله عز وجل وأن الله عز وجل يراقبه يطلع عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن لم يكن له وازعا ورادعا من نفسه فهذه الوسيلة قد تكون مدمرة لحياة هذا الإنسان. لذلك في معرض ما تفضل دكتور منصور نحن نحذر تحذيرا شديدا من ذنوب الخلوات أن يخلو الإنسان بنفسه أن يخلو بهذا الجهاز ثم يشاهد ما لا يرضي الله عز وجل أو يتواصل مع الغير تواصلا يؤدي إلى دمار المثل والأخلاق وإلى أن يقع الإنسان في الفاحشة. لذلك هذا سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الناس سواء السبيل، أن يستعملوا هذه الوسائل في طاعة الله عز وجل، لا انتشار الشائعات كذلك مع الأسف الشديد من خلال هذه الوسيلة، التهجم على الآخرين وأن ينشر الإنسان ما لا يليق، فكل ذلك مما يجب وينبغي أن يحذر منه، أو أن تصدق ما يأتيك من أخبار ولا تتثبت من ذلك ثم تنقل هذه الأخبار، أو المشاركة، يعني ربما يكون هنالك يعني شيء مخل بالأدب أو يكون هنالك شيء فيه اعتداء على خصوصيات الناس أو يظهر الناس بمظاهر غير لائقة فتأتي أنت وتشير وتنشر هذا الفساد. الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أو ما ينشر من الاستهزاء والسخرية بالآخرين، فلا بد للمسلم أن يحذر من أن يتعامل مع هذا الجهاز ومع هذه الوسائل تعاملا خاطئا فيكون في ميزان السيئات يوم القيامة لا في ميزان حسناته.
1: نعم. فضيلة الدكتور محمد الدعجة الله يكرمك، بالنسبة ل يعني من صور يعني اتباع ما ليس لنا به علم أن نحكم على نيات الناس وأن نتهمهم دون دليل، يعني ما علاقة هذه الآية بسوء الظن والتسرع في إصدار الأحكام على الآخرين؟ وقد أشرت ربما إلى يعني هذه الجزئية في يعني
0: بارك الله،
1: نعم، في بداية حديثك. نعم
0: يا سيدي، سوء الظن هو رمي الناس في الوهم بلا دليل، يعني ربما رأيت فلان ذهب إلى بيت فلان، نعم، رأيت فلان في مكان معين، فأبدأ وأنسج القصص فأتخيل وأتوهم وإلى آخره، أو أن يقول فلان كلمة ولا يقصد بها الإساءة فأبني عليها أبراجا من الأوهام، لو أنه يعني ما قصد بهذه الكلمة كذا وكذا وهذا قصد كذا وكذا، فدوما ينبغي أن نحمل كلام الناس على على ظاهره وعلى المحمل الطيب وعلى أننا بشر، يعني لربما أتكلم بكلام فازل في كلمة ولا أقصدها، فينبغي أن يعني أعذر الآخرين وأنني أخطئ والآخرون يخطئون وهذا شيء طبيعي، لربما الإنسان يعني وقع في مثل هذا، فلا بد من وجود الأعذار لهذا الإنسان. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نجتنب الظن، يا أيها الذين آمنوا كما يقول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ظن، والظن يحمل الإنسان على ماذا؟ على التجسس، ولا تجسسوا، ظننت بفلان ظن معين أراقبه وأتجسس عليه أريد أن أصل يعني أن كما يقال هذا الفضول الموجود عندي أريد يعني أن أصل إلى شيء، طيب ما الذي يخصك بهذا الإنسان ولماذا تتتبع عورات هذا الإنسان ولماذا تريد أن تقف على حقيقة هذا الإنسان، دع الخلق للخالق، ما لك ولهذا الإنسان وأنت يعني تظن به ظنا سيئا والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل لما أرنا باجتناب الظن ذكر مباشرة ولا تجسسوا، اجتنبوا كثير من الظن ولا تجسسوا، لأن الظن يحمل الإنسان على التجسس وتتبع عورات الآخرين للوصول إلى ما يظنه هو بأنه عيب في هذا الإنسان أو موطن شبهة يكون فيه هذا الإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، تخمينات، هواجس، وساوس تدور في القلب، في العقل، في الفكر، خواطر شيطانية يعني تأتي وتتراكم في قلب الإنسان وينفذ بعد ذلك حقدا أسود على هذا الإنسان نتيجة هذا الظن والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل وصف يعني المشركين فقال إيه

0: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون، يعني يكذبون. فالله عز وجل قرن بين الظن وبين الكذب، لأن الظن يعني أغلبه كذب، يعني قد يقع من هذا الظن شيء يسير قد يقع، فكيف أنا أقع في ظلم إنسان لوجود يعني شبهة أنا أعتقدها في حق هذا الإنسان. نعم. لذلك سوء الظن هو خلق ذميم حذر الله عز وجل منه تحذيرا شديدا، يؤدي إلى التجسس، إلى الغيبة، إلى النميمة، إلى قطع عواصل المودة والمحبة بين الناس، يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى الكره والعياذ بالله. لذلك لابد من أن يحذر المسلم من سوء الظن بالآخرين وأن لا يقع في هذا الأمر. إذا وقع في نفس هذا الإنسان سوء الظن بإنسان، يجب أن يدفع سوء الظن مباشرة، يستعيذ بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ليعلم بأن هذه خواطر شيطانية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. كذلك يحمل تصرفات الناس على الخير، البحث عن الأعذار لتصرفات الناس، عدم التكلم بهذا الظن، لأنه ما دام هو ظنه حبيس قلبه هذا إن شاء الله لا يثم، ولكن يصرف عنه هذا الظن، فإذا ظننت فلا تحقق. ولكن إذا اقترن هذا الظن بالكلام لا يثم الإنسان قطعا، لأنه يعني يصبح كاذبا بهذا الظن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تتبع عورات المسلمين أو أن نظن بهم والعياذ بالله الظن السوء. لذلك هذا من خبث النفس، من قلة العقل، من إعجاب المرء بنفسه، من ضعف الإيمان، من تسلط الشيطان على الإنسان، الغلو والتشدد كذلك يؤدي إلى سوء الظن بالناس، وهذا ناتج عن عدم احترام الآخرين، خصوصيات الآخرين، وناتج عن اتباع الهوى والعياذ بالله. وحذرنا الله عز وجل من اتباع الهوى، فرأيت من اتبع هوى وأضى الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. فنبتعد عن هوى النفس وعن وساوس الشيطان حتى تسلم قلوبنا.
1: نعم دكتور، أيضا من صور أن نتبع أو يتبع بعضنا ما ليس لنا به علم، كما حذرت منه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، أننا أحيانا نفتي ليس فقط في الدين، في الدين وفي غير الدين، ولا نرجع الموضوع لأصحاب الاختصاص. هناك مثلا جلسة يكون مثلا يطرح موضوع ديني فالكل يفتي، يعني قلما يعني يلتزم الإنسان الصمت في المسائل الدينية وهو بقول سمعت من فلان وعرفت فلان وكذا وكذا.
0: بارك الله.
1: كيف يعني نطبق هذه الآية في مسألة التثبت في الفتوى وفي الدين وفي يعني ما يطرح من أمور الشريعة؟
0: والله يا دكتور الله يجزيكم خير، والله سؤال مهم، مهم جدا، وحتى يحذر الناس من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. لذلك هذه القضية قضية حساسة وحساسة جدا، وكما أشرتم يعني أنا أمرض أروح للطبيب،
1: صحيح،
0: بدي علاج أروح على الصيدلي، بدي أعمر بيت بدي أستشير مهندس أعمال مخططات. نعم. ولكن
1: هناك اختصاصات.
0: نعم.
1: نرجع لصاحب الاختصاص،
0: نحترم كل الاختصاصات والتخصصات، إلا عند الدين فيكثر المفتون مع كل أسف. كون جالس بجلسة ربما وأنا بتحصل معي لا مؤاخذة
1: يعني تحصل معك الناس بتفتي وانت
0: والله
1: وانت
0: العظيم جالس. الناس يسألوني والله الذي لا إله إلا هو كذا واحد قبل أنا ما أجاوب، أنا صاحب اختصاص لا مؤاخذة على قدر ما أعطانا الله عز وجل. نعم. وإذا ما علمنا نسأل من هم أعلم منا،
1: صحيح، نرجع إلى الكتب.
0: نعم. وما أوتيت من علم الله قليلا، بتصل الناس يقول يا عم والله ما عندي جواب، إن شاء الله يجيب لك جواب كمان يومين. أتصل مع صاحب اختصاص حتى في أمور الشريعة،
1: في أمور الشريعة هناك اختصاصات.
0: نعم. هناك اختصاصات حتى في الشريعة في اختصاصات.
1: نعم.
0: يعني ليس كل من حمل دكتوراه في الشريعة هو يفتي.
1: نعم.
0: لا يعني دكتور في التفسير، دكتور في الحديث، دكتور في الفقه، فدكتور
1: العقيدة. نعم.
0: دكتور في العقيدة، فكل ضمن اختصاصي. فلذلك يعني نسأل ونسأل. إذا ما عرفنا مباشرة نقول نأتي لك بالجواب، فهذا هو الأصل. أما مباشرة تسأل في مجلس فقبل أن تجيب يقوم اثنان أو ثلاث
1: بتجاوبه.
0: فالكل يعطي الجواب كل يعطي الجواب. والله أنا أصير أضحك أحيانا، خلي أتكلم يعني بأريحية، بقول يا جماعة خلاص يا فلان أجاب. لا يا شيخ، لا يا شيخ، مع احترامنا إليك يا أخي، أجراكم على الفتية، أجراكم على النار.
1: النار لا
0: نعم. فلا بد من التثبت، ولا تتكلم، لا تقول والله أنا سمعت، ولا تقول والله فلان أفتى، لأنك لربما قد سمعت الجواب خطأ، لربما لم تتثبت عند السماع.
1: صحيح.
0: ولو رجعنا إلى مرجعك لقال أنا ما أفتيت بهذا. من الذي قال؟ من الذي قال؟ نقول بلغنا أنك قلت، يقول أنا ما قلت هذا، والذي استمع إلى الفتوى نقلها نقلا خاطئا،
1: وقد يكون هناك ظرف أجتزأ
0: شيئا منها. نعم. فلذلك مسألة حساسة، وأحيانا بعض الناس يأتي والله شو الحكم الفلاني، يقول هات كل أوراقك وما عندك من من من مستلزمات ما عندك، ومن بعد ذلك يعني يفتى لك في المسألة، يعني المسألة ليست على إطلاقها كذا. بعض الناس والله أنا قلت لزوجتي كذا وكذا وكذا، أقول له يا أخي هاي دائرة الإفتاء موجودة في المفتي في المنطقة الفلانية، المفتي في المنطقة الفلانية، راجع أصحاب الاختصاص.
1: نعم.
0: ووثق إن كان طلاق وثقه
1: غير طلاق
0: بوسائل رسمية، ولا تسألني عن هذا الأمر لأنني أنا لا أفتي في هذا الأمر، وهكذا. لذلك قضية بعض الناس مباشرة مستوفز، يريد أن يفتي ويريد أن يقول للناس ها أنا ذا وأنا لدي علم، لا، الأمر
1: إن السمع والبصر والفؤاد
0: كل لك أنا مسؤولة. الله عز وجل بده يسألك. لذلك يعني قضية الفتوى هذه أصل عظيم في الدين والشريعة، وهذه توقيع عن رب العالمين، إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب يعني لأحد علمائنا.
1: نعم.
0: يعني رحمه الله تعالى. فالقول في الدين بغير علم من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقد يؤدي إلى أن يرتكب الإنسان حراما. والله سمعت وأنا أقول لك وأجيبك وهذه فتوى فلان، وهذه يذهب ويرتكب يعني أمرا محرما نتيجة فهم خاطئ، لأن إنسان قد أفتاه بكذا وكذا وليس من أهل العلم. لذلك الله عز وجل يقول يعني وأرجو من إخوان المستمعين أن يدققوا في الآية القرآنية الكريمة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن الله ذكر الشرك، ماذا ذكر الله عز وجل مباشرة بعد الشرك؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى. والله أنا سمعت وتوكل على الله وهذه الفتوى صحيحة 100% وقال بها العالم الفلاني، بعدين تسأل العالم الفلاني ما قال، هذا راح وارتكب هذا الشيء المفتفي وكان أمرا حراما. الإثم على من؟ الإثم على الذي قال ها أنا ذا، ها أنا ذا الفتوى عندي. لذلك يحذر الإنسان. الله عز وجل ماذا قال عن الكتاب؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
1: ثم يقولون
0: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طب وانت لما تفتي شابهت هؤلاء الناس وتفتي بغير علم وتوقع الناس فيما حرم الله عز وجل. السلف الصالح دكتور بارك الله تعالى بكم، كانوا يتدافعون الفتوى خوفا من الوقوع في الخطأ، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص ليس الشريعة، أهل الاختصاص في كل شيء. أحيانا واحد بيفتي لواحد بالطب يقول والله كذا وكذا وخذ الدواء الفلاني وخذ العلاج الفلاني، يأخذ بصير عنده حالة مضاعفة. طيب ليش؟ يقول والله أنا أخذت نفس العلاج وعندي نفس المرض وأنا أتعافيت. طيب لربما تتشابه أعراض المرض.
1: صحيح.
0: والعلاج مختلف.
1: نعم.
0: فلا يجوز. اسأل الطبيب في الطب، واسأل الصيدلي في الصيدلة، واسأل المهندس في الهندسة، واسأل عالم الدين والشريعة في الأحكام الشرعية. ولا تجعل دينك عرضة. نعم. يعني في مهب الريح قال فلان وأفتى فلان.
1: نعم. بارك الله فيكم دكتور. يعني غرس هذه القيمة، قيمة التثبت ومسؤولية السمع والبصر والفؤاد وكل ما يكسبه الإنسان، يعني تبدأ من البيت حين ناشي. يعني نعلم أبناءنا على ألا يصدقوا كل ما

0: يسمعون وألا ينقلوا كل ما يصل إليهم. ما الوسائل العملية التي تساعدنا في الأسرة وفي المدرسة؟ نريد أن نغرس هذه القيمة، قيمة التثبت، وقيمة أنك يا بني عندما تسمع شيئا لا تصدقه ولا تردده، يعني حتى تتثبت منه.
1: لا شك يا سيدي، التربية البيتية والتربية المدرسية،
0: نعم
1: نعم، مهمتان جدا في حياة الطفل. وأنا يعني ما شاء الله إخواننا في وزارة التربية والتعليم على قدر يعني كبير وعظيم من حمل الأمانة والمسؤولية، ونثمن يعني جهودهم ونثني على ما يقومون به. فقد يتأثر الطالب التلميذ من معلمه أكثر
0: من والديه،
1: مما يتأثر من والديه حقيقة.
0: نعم،
1: ونحن هذا بالتجربة العملية لما كنا يعني طلاب في الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى آخره، وكنا نلمس هذا حقيقة في حياتنا. يعني المدرس عندنا سبحان الله يعني ما يقوله
0: عليه هالة من
1: نعم،
0: نعم وقدوة،
1: نعم، وظننا به أنه لا يخطئ هكذا، يعني هكذا،
0: نعم،
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فهذا حقيقة يعني أول شيء من باب مدى تقديرنا واحترامنا للمعلم. الأمر الثاني أن المعلم، يا معلم يا أستاذنا الكريم، عليك مسؤولية عظيمة. هؤلاء النشأ أمانة بين يديك، فاغرس فيهم القيم التي إذا ما سئلت بين يدي الله عز وجل تقول أديت الأمانة وأديت الرسالة على الوجه الأكمل. لذلك القدوة الحسنة الأب والمدرس، الوالدان، الإخوة، هؤلاء أثرهم عظيم في الأطفال.
0: نعم.
1: الله عز وجل كذلك في القرآن الكريم كيف عظم هذه القيم وهذه الأخلاق في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نحن التربية البيتية هذه مهمة جدا، التربية الدينية، هذه التنشئة. إحدى الصحابيات تقول لولدها: تعال هاك، أريد أن أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت: أريد أن أعطيه تمرا. فقال: والله لو لم تعطي لكتبت عليك كذبة.
0: كذبة،
1: إن الكذبة تكتب كذبة، وإن الكذيبة تكتب كذيبة. أحيانا تقول ودك: تعال أنا بدي أعطيك، أنا بدي أوديك، تعال خذ كذا وكذا، فتمسك بيه فتضربه، هو ناس الشعام. فهذا يفقد الثقة،
0: يفقد الثقة
1: بين الأب
0: يغرز القيم السلبية،
1: نعم،
0: والخاطئة.
1: كذلك إذا وعدت ولدك لا تخلف الوعد، ولا تربط بين كلمة إن شاء الله
0: وبين
1: الوعد.
0: الوعد
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. يقول لك: بابا أنت ما وفيت معي، ما جبت لي اللي بدي إياه. بيقول له إن شاء الله، قالوا بالأخير يقول له: بابا لا تقول إن شاء الله. إذن شو صار عندنا هنا؟ صار تنفير للطفل من كلمة،
0: نعم،
1: إن شاء الله. والأصل هذه كلمة إن شاء الله ذكر وتقال للتبرك. فإذا ما قلت لولدك إن شاء الله، إياك وإياك أن تخلف الوعد مع ولدك. كذلك يعني استخدام أسلوب الحوار وليس يعني التحقيق. أسلوب الحوار كيف؟ أنت صادق، ويعني أنت ما عرفت عنك أنك تكذب، أخبرني بالحقيقة. يعني أنت ما شاء الله مهذب، وأنت يعني تربيتك طيبة. فدون أن يعني تأتي بأسلوب التحقيق وأسلوب الزجر وأسلوب التخويف. لذلك هذا مهم جدا، التعزيز الإيجابي للأطفال إذا كان صادقا، يعني نهدي نعطي نعزز نثني عليه، هذا مهم جدا. لو نقل لنا الطفل كلام عن طفل آخر، مثلا ابني فلان اشتكى على ابني فلان، قال كذا، عمل كذا، أساء كذا، أنا ما أجعل الولد وأضربه. ليش؟ لأنه أخوه. قال لا، أجمع الاثنين ثم أقول: أنت قلت كذا وكذا. هذا إن كان قد قال: وأنا أعرفك صادقا وكذا وإلى آخره. لذلك هذا مهم جدا، إنه أنا يعني أعمل نوع من الجمع بين الولدين، بحيث إيش؟ بحيث يكون واحد منهم صادق، الصادق منهم أنا أعزز هذا الصادق، ولا يعني أعاقبه بعد ذلك إذا قال الحقيقة. قل الحقيقة وأنا لا أضربك، قل الحقيقة وأنا سوف أعفو عنك. قال الحقيقة فضربته،

0: هذا لا يجوز. هذا
1: نعم
0: يعود الولد على إيش؟ على أن يعني لا يتثبت، على أن يكون كاذبا،
1: كذب،
0: على أن يتهرب من قول الحقيقة، فهذا مما يتنافى مع التربية الصحيحة.
1: نعم، يعني كنا نريد أن نتحدث فضيلة الدكتور أيضا عن يعني الآثار الإيجابية التي تتحقق على الفرد والمجتمع عندما نلتزم ويلتزم الناس بقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن الوقت أدركنا يعني. والآن يعني نريد أن بكلمة أخيرة دكتور بدقيقة يعني نختم هذا الموضوع، تفضل. بارك الله فيكم.
0: بارك الله تعالى بكم دكتور. حقيقة يعني الإنسان لما يلتزم بما أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله، تقوى الله عز وجل تحملك على القول الصادق ولو كان على نفسك، قل الحق ولو كان مر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. لذلك هذا الأمر إذا ما التزمنا به يجنبنا سخط الله وغضب الله عز وجل، كذلك لا يوقعنا في ظلم الآخرين، يبعدنا عن يعني المحرمات، يشيع الثقة بين المسلمين. لا بد من التأني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجل من الشيطان، يعني التأني بحيث لا أحكم على الأمور مباشرة، بحيث أتثبت من كل ما يصل إلي. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلذلك هذه الأمور تشيع المحبة، تشيع الألفة، تبعد بالناس عن سوء الظن، وتوجد الثقة بين الناس، وبالتالي نبتعد عن أسباب الخلاف والخصومة والحقد في المجتمع.
1: إذن يعني فلنجعل هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فنجعلها شعارا لنا في بيوتنا وأعمالنا وكل حياتنا. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد الدعجة، وحياكم الله يا سيدي.
0: بارك الله بكم،
1: الله يكرمك. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي، نداء الرمامنة من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، كان معكم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف

0: رقم 06-43-58 مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
10: وين هالغيب يا رجل؟
11: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
10: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
11: بس أنا ما معي كاش.
10: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
11: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
10: قسط مع إسكانات ناصر حمدان
12: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25. شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد، 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا.

0: بداية سحاب 079-671-515-4.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يأتي تنفيذاً للمبادرة الملكية السامية، مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث نرحب بداية بفضيلة الدكتور أحمد الرواشدة للحديث حيث نرحب بداية بفضيلة الدكتور أحمد الرواشدة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحديث عن جوانب النظافة في المنظور الشرعي. مرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
8: أهلا وسهلا دكتور علي وحياكم الله، وأسأل الله أن يكون هذا الاجتماع مبارك دائما
7: حياكم الله بإذن الله. فضيلة الدكتور، هنالك علاقة ما بين قضية النظافة وما بين قضية الأخلاق، باعتبار أن أساس المحافظة على النظافة كما ذكر سمو ولي العهد المعظم هو أساس ديني إيماني أخلاقي،

0: إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في الإسلام تحدث، يعني الإسلام ليس فقط صلاة وصيام فقط، وليس فقط جهاد، وليس فقط عقيدة، الإسلام شيء كامل. قال النبي: أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لذلك الإسلام جاء بالأخلاق ليرتقي بالمجتمع، ليرتقي بالأمم، ليرتقي بالمجتمعات، ليرتقي بالأشخاص، ليرتقي بكل فرد في هذه الأمة. لذلك النظافة من ضمن هذه الأخلاق التي حث عليها الإسلام. الإسلام نعم حث على النظافة، لأن النظافة هي رمز عزة المسلم وبهجة المسلم وارتقاء المسلم، كما قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل إن ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن فلا بد الإنسان أن ينظف نفسه، وأن ينظف بيته، وأن ينظف حياته، أن يكون نظيفا، لأن النظافة جزء من الأخلاق التي لا بد أن تبان على هذه المسلم، على هذا المسلم.
1: طبعا شخصية المسلم إنما تتحقق بتحليه بهذه الأركان الثلاثة: ركن العقيدة، وركن الشريعة، وركن الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر منزلة الأخلاق في الإسلام عندما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الشخصية المسلمة لا تكتمل إلا باكتمال الجانب الأخلاقي فيها فضيلة.
0: نعم، حتى سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عندما جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض، ما معنى خليفة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هو الوصي على هذه الأرض. ما معنى وصي؟ يحافظ عليها، يحافظ على نظافتها، يحافظ على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى فيها، يحافظ على الأخوة فيها، يحافظ على بناء العقيدة في الأمة والمجتمعات، يحافظ على بناء القيم والأخلاق. هذا معنى الخليفة. خليفة مش آكل وأشرب فقط، الخليفة أنه يقوم بالوصاية والحماية والرعاية لهذه الأرض بكل ما فيها من بشر وحجر وشجر وكل ما تحوي هذه الأرض، حتى يكون فعلا إنسان قائم على هذه الخليفة. مثل الأب في البيت، الأب في البيت يرعى شؤون البيت من كل جوانبه، في التربية، في النظافة، في الرعاية، في اختيار الأم، في تربية الأولاد ورعاية الأولاد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكذلك الإنسان في هذه الأرض.
1: نعم. إذن باعتبار أن مهمة الإنسان العليا والمتمثلة في عبادة الله تبارك وتعالى، فضيلة الدكتور، انطلاقا من قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هنا بمفهومها
0: الشامل
1: العام الشامل، ومن جملة أجزاء هذه العبادة مهمة الاستخلاف، انطلاقا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من وظائف هذا الخليفة قضية عمارة هذا الكون، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكأن فضيلتك، وكأن عدم المحافظة على النظافة من قبل الإنسان يعارض مهمة الاستخلاف، لأن عدم المحافظة على النظافة يعني إفساد في الأرض، بينما المحافظة على النظافة هو من ثمرات عمارة هذا الكون المطلوب شرعا.
0: نعم. لذلك النظافة لا تتصل فقط، وهذا المحور الثاني، لا تتصل فقط على قضية النظافة، خلينا نقول البيئة بس، إنما عندنا أشكال للنظافة، أشكال. عندنا نظافة شخصية، إنسان يهتم بنظافته الشخصية، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث في أحاديث كثيرة عليه على النظافة الشخصية، عندما رأى رجلا يعني طائر الرأس، شعره ليس مسرح ولا منظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم شعرك. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهذب شعره صلى الله عليه وسلم. عندما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد الأشخاص وأمرنا بالاغتسال، فقال: يجب على كل الاغتسال على كل محتلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان ولو في الأسبوع مرة. كذلك موضوع العبادة، الطهارة في الوضوء، الطهور شطر الإيمان، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لابد أن يتوضأ الإنسان، لا تصح صلاة الإنسان إلا بماذا؟ بأن يتوضأ، وهذا نوع من أنواع النظافة الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في نظافة الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن ينفخ في هذا الطعام. تصور بالله عليك قاعد مع مجموعة، واحد قاعد بينفخ في الأكل، هذا لا يليق، أو أن يتنفس في الإناء، هذا كله من النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نظافة البيت، حتى نتميز عن غيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا بيهود. فالنبي حتى تصور، حتى أراد للمسلم أن يكون متميزا كالشامة بين الأمم. كيف الشامة؟ في نظافته، في أخلاقه، في قيمه، في آدابه، في عقيدته، في تمسكه بدينه، في كل هذه القضايا يكون متميزا عن باقي الأمم. وخاصة قال: نظفوا أفنيتكم أو طيبوا أفنيتكم ولا تشبهوا بيهود، لأنهم لا يهتمون بالنظافة، أما أنا المسلم في مظهري نظيف، في شكلي نظيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظف

0: نفسه ويتعطر ويتطيب صلى الله عليه وسلم، يجمل أجمل يلبس أجمل لباس عنده صلى الله عليه وسلم، يستقبل الوفود بلباس عليه الصلاة والسلام. كل هذا للدلالة على نظافته صلى الله عليه وسلم وعلى تعليم الأمة مبدأ النظافة في الحياة، في البيوت، في النظافة الشخصية، حتى في المساجد كما سنتحدث بإذن الله بعد قليل بإذن الله.
1: يعني وكأنك تقول فضيلتك بأن النظافة هي جزء من حياة المسلم، بل هي شعاره في هذه الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: باعتبار أن المسلم نظيف في بدنه، وجعل المحافظة على هذه القضية أساس لصحة الصلاة.
0: الصلاة نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظافة الفم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. لماذا؟ حتى تكون رائحة الفم طيبة. حتى الصحابة عندما جاء أحدهم يأكل بصلا وثوما إلى المسجد فقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا أو فلا يصلين معنا، يصلي في بيته. تصور، لأنها تثير رائحة كريهة للمصلين، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالأصل إذا كان بنو آدم يتأذى من إلقاء القاذورات في الشوارع أو من رائحة الفم أو من رائحة اللباس أو من رائحة وسخ البيت أو إلى ذلك، الأصل فينا أن نهتم بذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلذلك قضية النظافة قضية محورية ومهمة في حياة الإنسان، لأن ربنا في القرآن الكريم حث عليها والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليه عليه الصلاة والسلام.
1: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم فضيلتك نظفوا أفنيتكم، هذا النص النبوي الآمر بقضية مراعاة معايير النظافة، وهذا الأمر يعد من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها عند هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس المجتمع المسلم في المدينة المنورة على أساس من النظافة، على أساس من المحبة، على أساس من الأخوة، على أساس من الإيثار. لاحظ هنا فضيلتك كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار المحافظة على قضية النظافة من الأساسيات التي أقام عليها النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع المدني المسلم في المدينة المنورة، بحيث يكون هذا المجتمع متميزا عن بقية الأقوام الآخرين الذين كانوا يعيشون في المدينة المنورة من أهل الكتاب ومن غيرهم من الوثنيين.
0: نعم. قضية النظافة أمر مهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما حتى أمر ببناء المساجد قال: أمرها أن تطيب وأن تنظف. ربنا في القرآن الكريم قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. طهر، نظفه، حسنه. فبيت الله تبارك وتعالى لابد أن يتنظف، وكذلك على ليس فقط بيت الله، إنما كل مكان يعيش فيه المسلم لابد أن يكون نظيفا، تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يعني كل يوم يصبح على إنسان سلامة، يعني مفصل الإنسان في مفاصله 63 مفصل، 360 مفصل تقريبا، كل مفصل بحاجة إلى صدقة. كل مفصل يصبح على كل سلامة من أحدكم، يعني كل يوم لابد أن يتصدق عن كل مفصل. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة أو تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. ثم قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. فإماطة الطريق الأذى عن الطريق الناس هو صدقة تؤجر عليها عند الله تبارك وتعالى. طب لماذا فعل النبي ذلك؟ حتى يشجعنا على نظافة أنفسنا ونظافة شوارعنا ونظافة طرقاتنا ونظافة بيوت الله تبارك وتعالى. تصور أنت عندما ترفع القاذورات أو تنظف مكان أنت تأخذ أجرا عند الله تبارك وتعالى، يسجل في صحيفة العبد أن لك حسنة بسبب فعل إزالة القاذورات. لذلك في المقابل أن الذي يرمي الأوساخ في الشوارع ويرمي القاذورات ولا يهتم بنظافة نفسه ولا نظافة بيته ولا نظافة أهله ولا نظافة شارعه ولا مسجده، فإنه يؤثم عند الله تبارك وتعالى. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عرضت علي أعمال أمتي، الحسن منها والقبيح والسيء، فوجدت من محاسنها إماطة الأذى عن الطريق. تصور، فالنبي رأى صلى الله عليه وسلم، أراه ربه تبارك وتعالى، أن من الأجور التي يتحصل عليها الإنسان عند الله أن يزيل ويميط الأذى عن طريق الناس، ووجد من مساوئها ماذا؟ قال: النخاعة في المسجد، يعني الأوساخ في بيت الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان إذا ألقى الأوساخ يؤثم، لأنه أولا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في المحافظة، ثانيا آذى المسلمين في طرقهم وفي شوارعهم وفي أحوالهم، فهذا من الإيذاء، وثالثا فعل أمرا مكروها.

0: ممنوعا، ونحن نعرف أن المعروف ما تعرف عليه الشرع، وأن المنكر ما أنكره الشرع. ولذلك الشرع أمرنا بالمعروف وهو النظافة، ونهانا عن المنكر وهو الوساخة وعدم الاهتمام بالنظافة.
1: نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف والذي يقول فيه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ذكر الخصائص التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن هذه الخصائص وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الكرة الأرضية هي بمثابة مسجد للمسلم، حيثما أدركته الصلاة بإمكانه أن يصلي في البر في البحر في الجو، كلها مسجد للمسلم. العناية بطهارة المسجد هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، لأن الأمر الإلهي قد صدر لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولسيدنا إسماعيل بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع والسجود وما إلى ذلك ممن يزور بيت الله الحرام. فمهمة المحافظة على نظافة المسجد هي مهمة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك ولده سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكل من يتولى رعاية نظافة المساجد أو نظافة الأرض بشكل عام إنما يقتدي بذلك بسيدنا الخليل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
0: ونحن سبحان الله في وزارة الأوقاف، يعني تأكيدا لذلك من معالي وزير الأوقاف والأمين العام والموظفين في المساجد، حتى أن المراكز الصيفية في هذه السنة أطلق عليها تهتم بالنظافة، يعني نحافظ نقاء المجتمع وارتقاء المجتمع، نظافة نكون مجتمع نقي طاهر من الأوساخ ونظيف من الأوساخ،
1: بيئة أنقى ومجتمع أرقى.
0: تصور هذا شعار مراكز الصيفية، لماذا؟ للاهتمام بالنظافة. فنحن في المراكز الصيفية في مسجدنا وفي كل مساجد المملكة نعلم أولادنا في هذه الأيام نظافة الشخصية ونظافة بيوت الله تبارك وتعالى ونظافة الطرقات، ونطبق عملا، ونرجو كذلك كما تقوم به وزارة الأوقاف أن تقوم الدوائر الأخرى من وزارات التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الثقافة، أن نسعى جميعا لتطبيق رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله في فعلا أن يكون المجتمع الأردني والبيئة الأردنية بيئة نظيفة ليس فيها أي أوساخ أو قذرات، فعلا عندما تمشي في الشارع ترى النظافة بأم عينك في الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك امرأة سوداء تقم المسجد تنظف المسجد فماتت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فعندما سأل أين فلانة قالوا ماتت يا رسول الله، قال أولا أذنتموني، ليش ما قلتوا لي؟ فذهب النبي،
1: يعني هنا لاحظ فضيلتك النبي عليه الصلاة والسلام فقد هذه المرأة بسبب عملها.
0: أيوة نعم،
1: وهو عملية
0: الاهتمام بنظافة بيوت الله
1: المسجد.
0: نعم، لمكانة تنظيف بيوت الله تبارك وتعالى، قلنا أنه فعل الأنبياء طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكذلك ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذا الفعل. فالنبي عندما افتقدها لأن تتكرر تنظف دائما سأل عنها فقالوا ماتت، فذهب النبي عند قبرها وصلى عليها ودعا لها عليه الصلاة والسلام، حتى نرى مكانة الاهتمام بنظافة بيوت الله تبارك وتعالى. فالنظافة مهمة. عندما جاء رجل وبال في بيت الله تبارك وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ناداه تعال، فقال إن بيوت الله لا تصلح لذلك. وإحنا اليوم بصراحة يعني ما أن عشان نكون يعني بمستوى المستمعين أن البعض الناس بيجي بيشرب مي، وإحنا اليوم في قوارير مسجد مي في المسجد وفي كاسات في المساجد، وفي تلاقي الواحد بيشرب وبرمي الكاس في طرف الزاوية المسجد، هذه مشكلة. تلاقي بعد صلاة الجمعة أظافر في المسجد والله، تلاقي بعد الفاين حاطينه في زوايا المسجد. طب لماذا؟ لماذا أنا عندما أدخل إلى بيت الله تبارك وتعالى أرمي الأوساخ في بيت الله سبحانه وتعالى؟ أصل أنا إذا وجدت كاسة مي مرمية أخذها وأحطها في مكان
1: وإن لم تفعل ذلك فأنت آثم.
0: فأنت آثم.
1: نعم.
0: أنت يعني إذا كانت الأوساخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها في زمننا كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النخاعة في المسجد، يعني أوساخ في بيت الله تبارك وتعالى يؤثم الإنسان على فعلها. طب يا رسول الله كيف أفعل؟ قال أطمرها. الآن ما في، الآن في مسح، في تنظيف، في إزالة هذه القمامة وإلقاها في سلة القمامة أو سلة الأوساخ. لذلك الإنسان لابد أن يحافظ على بيت الله تبارك وتعالى يكون طاهرا نظيفا. مثل أنا ما بحافظ على بيتي، هذا بيت الله أسمى وأعلى لأنه يرتبط بالله تبارك وتعالى. بيت الله كناية عن رفعته وعن مكانة هذا المكان، لأنه خلاص أصبح خاص بالعبادة والصلاة والقربة إلى الله والطاعة لله تبارك وتعالى. وإحنا مثل ما قلت لك إحنا بنعلم أولادنا اليوم في المراكز الصيفية في وزارة الأوقاف بالاهتمام بنظافة بيوت الله تبارك وتعالى.

0: الاهتمام بنظافتهم ونظافة الشوارع حتى يكون المجتمع بإذن الله أرقى وأنقى بإذن الله. نعم. سبحانه وتعالى.
1: لو انتقلنا فضيلتك إلى عناية الإسلام بنظافة البيئة، نحن تحدثنا عن ارتباط مسألة النظافة بالأخلاق في الإسلام، وأن المحافظة على النظافة هو ثمرة من ثمرات نجاح المسلم في مهمة الاستخلاف وعمارة هذا الكون، كما جاء في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبينا مظاهر عناية الإسلام بالنظافة، النظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة المكان، ارتباط ذلك بصحة الصلاة. أيضا تحدثنا عن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة بشكل عام. من هذه الأمور أو من هذه المظاهر فضيلتك عنايته بنظافة البيئة أو المحافظة على البيئة بشكل عام؟
0: النظافة، المحافظة على البيئة بشكل عام أمر مهم، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. الصحابة استغربوا: من اللعانان يا رسول الله؟ من هم هذولا الذين يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى؟ فقال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظل الناس، بحيث أن الناس إذا جاءوا حتى يجلسوا يجدوا أوساخ. نفس الشيء الذي يأكل أكل بيطلع رحلة وتشرب شمت هواء وصحتين وعافية، كل بالعكس يعني الذهاب في الإنسان يغير جو وروح على المتنزهات والحدائق العامة وتحت الأشجار ويأكل ويشوي ألف صحة وهنا، لكن بشرط ألا يؤذي، بشرط بعد ما يأكل يزيل هذه الأوساخ. لماذا؟ لأنه أنا إذا باجي بعدك، بعد الإنسان ما شوى وخلى الأكل محله والأوساخ محله، أنا بسب بصير ألعنه. فهذا هو مقصود حديث النبي: اتقوا اللعانين. قال: اللعانان الذين يعني يقضي حاجته، يوسخ مكان جلوس الناس في تحت الظل، في أماكن الطرقات، في طرق الناس، ما إلى ذلك. فالأصل الإنسان إذا ذهب إلى أي مكان حتى يتنزه، حتى يشم هواء، يهش وينش ويشوي وينبسط، لابد بعد ما يخلص لابد أن يلم، يجمع هذه الأوساخ ويضعها في أماكن خاصة لذلك، حتى ماذا؟ حتى لا يأخذ الإثم بهذا الفعل. لذلك الأخنس بن شريك أو شريك، هذا الأخنس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبري، فسمع النبي منه لسانا جميلا وهيئة جميلة رأى منه، فأعجب النبي به وأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق رأى زرعا وإبلا، فحرق الزرع وبقر الإبل ذبحها، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه آيات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالله سبحانه وتعالى سمى إيذاء الشجر والحجر وقتل الحيوانات بغير هدف من باب الإساءة هو من الفساد في الأرض. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المفسدين. الإفساد، فالإفساد ليس فقط في قضايا مالية وبس، الإفساد عندما يلقي الإنسان أوساخ في الشارع ويحرق أشجار ويحرق مزروعات ويقطع أشجار بغير وجه حق، هذا إفساد في الأرض، هذا حرمه الله تبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وهم يخرجون إلى المعارك في الحروب يوصي أصحابه ومن بعده الخلفاء الراشدين أو الصحابة والمجاهدين، قالوا: لا تقطعوا شجرة ولا تحرقوا زرعا ولا تفعلوا من هذه الأمور. لماذا؟ لأن فيه إفساد في الأرض، لأن فيه إساءة، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلح في الأرض وألا نفسد فيها، لأن الله يحب المصلح ولا يحب المفسد. ولذلك الإنسان أي مكان وجد فيه لابد أن يكون ذلك المكان دلالة على الإنسان أنه نظيف، فأنا بعد ما خلص رحلتي ولا طلعتي أحافظ على نظافة المكان. كذلك من النظافة عدم إلقاء الأوساخ في الشوارع، يعني بتلاقي مثلا ماشي في السيارة بوقع حبة موزة برميها من القزاز، معه فاينة برميها من زجاج السيارة، بتلاقي نفس الشخص هذا أكل وجبة أو عنده خلينا نقول مكتف أو محل وضع السجائر أعقاب السجائر، بعد ما يخلص بطولها برميها على طرف الشارع، تمشي على جوار الشوارع بتلاقي كله أوساخ. طب لماذا؟ أليس هذا من باب النظافة؟ إذا الإنسان لم يهتم بنظافة نفسه وبيته فهو آثم عند الله تبارك وتعالى كما قلنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على البيئة قال: إذا قامت الساعة، تصور يعني القيامة خلص، الشمس طلعت من المغرب، يعني الحياة انتهت، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني الإسلام حافظ على جمالية البيئة وعلى الزراعة وعلى العمل وعلى الإنتاج، حتى في لحظة انتهاء الحياة لابد أن تعمل. طب لابد أن تحافظ على نظافة هذه البيئة التي أمر النبي بالإحسان إليها وتجميلها.
1: نعم. هنا في قضية فضيلتك فيما يتعلق بقضية المحافظة على البيئة، والبيئة هي فطرة الله التي خلقها تبارك وتعالى عليها، يعني البيئة لا زالت على بيئة بكر كما يقال. المطلوب من المسلم أن يستغل هذه البيئة بما يرضي الله ربنا تبارك وتعالى، وبما يحقق له المنفعة والمصلحة في الحياة الدنيا، بحيث ينجح ويتوفق في قضية الاستخلاف، لأن الإنسان هو كائن مستخلف في هذه الأرض لعمارتها وعبادة الله عز وجل، كما قلنا في بداية هذا اللقاء. نتحدث فضيلتك عن قضية التقليم أو التقطيع الجائر للأشجار، باعتبار أن ذلك أمر لا يقره الإسلام. هنالك يعني في بعض المناطق كما نرى، ويعني وتقوم وزارة الزراعة بجهود مشكورة في هذا المجال، قضية التقليم الجائر. إحنا في الإنسان في أرضه قد تكون هنالك شجر حرجي، فيقوم ب يعني قطعها دون أخذ رخصة من وزارة الزراعة، مع أنها هذه تسمى أشجار حرجية. يعني كيف الطفل تعامل معاملة الطفل في الإسلام؟
0: فيها فائدة، يعني الإسلام يعني وضع قوانين في هذه الحياة، وجعل الدولة عندما تضع الدولة قوانين في عدم الإساءة وقطع هذه الأشجار إنما لها فائدة. يعني الدولة عندما تمنع قطع أشجار في مكان فلاني، لأن هذه الأشجار هي عبارة عن غابات حرجية يستفيد منها أنا وأنت. يعني عند لو كل إنسان ذهب وقطع هذه الأشجار لن تبقى عندنا مساحة خضراء في هذا الوطن، وبالعكس الأصل في المسلم أن يزيد هذه المساحة. لذلك قال النبي: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو بهيمة أو إنسان يكون إلا له به أجر. فالأصل بدل ما أقطع أنا أزرع. النبي في القاعدة الفقهية من حديث النبي: لا ضرر ولا ضرار. فأنا عندما أقطع شجرة أنا أضر الناس، أضر المجتمع، أضر البيئة. فالأصل في الإنسان ألا يقدم على الإساءة للبيئة أو الإضرار للبيئة أو الإساءة لنفسه أو لمجتمعه، بأن يحافظ على نظافة هذه البيئة حتى يرتقي عند الله تبارك وتعالى. وكما قلنا أن النبي أراد أن يميزنا بالنظافة فقال: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا بيهود، كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور أحمد الرواشدة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، على هذا اللقاء الذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات، على حسن الاستماع والمتابعة. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
9: شوفي ماجد،
8: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
9: شوفي ماجد،
8: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
9: شوفي ماجد.
8: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
9: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والتزكية.

0: الدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعلم

0: إقليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
12: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: ماجد، ماجد، ها وجدتك.
1: ماذا تريدين يا سمية؟
0: ولم كل هذا الارتباك؟ وما هذا الذي تخفيه وراء ظهرك؟
1: لا شيء، مجرد كتاب صغير.
0: كتاب صغير؟ دعني أراه من فضلك.
1: تفضلي.
0: قصائد في الحب، جميل.
1: ليس لي، إنه لصديقي سعيد، وقد استعرته منه فقط.
0: يبدو أنني سأستعيره أنا أيضا بعد أن تنتهي من قراءته. ولكن قل لي، لماذا أخفيته وراء ظهرك كأنك كنت تقترف ذنبا؟
1: لا أعلم يا أختي، لقد قمنا اليوم أنا وزملائي بزيارة معرض الكتاب السنوي، فوجدني سعيد أقلب صفحات هذا الكتاب، فأصر على شرائه وأهداه لي.
0: لا بأس يا أخي، الحب شعور جميل طبعا، بل هو أجمل شعور في الدنيا، ولكننا حصرناه فيما بين الذكر والأنثى، فتلاشت معظم معانيه.
1: أوضحي أكثر يا سمية.
0: ألا تحب الله تعالى يا ماجد؟ ألا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحب والديك؟ ألا تحب إخوانك؟ ألا تحب زملائك؟
1: بلى طبعا، بكل تأكيد.
0: هذا ما قصدته يا ماجد، ليس الحب مقصورا على علاقة الرجل والمرأة كما يصوره بعض الشعراء، بل هو أعمق وأشمل وأجمل من هذا بكثير.
1: فعلا معك كل الحق يا سمية، الحب من المشاعر التي تميزنا نحن البشر عن بقية المخلوقات.
0: يبدو أنني فتحت شهيتك للحديث عن الحب.
1: وهل تعارضين ذلك يا أختي؟
0: لا طبعا، سنقول كل ما نريد، ولكن بعد أن نصلي العصر جماعة. هيا بنا.
1: هيا.

0: الحب يا سمية يسمو بالنفس ويحلق بها في فضاء من السعادة والجمال، ويطفي على حياتنا بهجة وسرورا، ويكسر الروح بهاء وحبورا.
1: ومن أعظم صوره وأجلها حب الله تعالى. قال تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
1: فمن كان هذا الحب في قلبه فيا لسعادة قلبه، يا لسعادة قلبه.
0: طبعا، فمحبة الله ورسوله خير ما يعده الإنسان للقاء الله، فهو سبب دخول الجنة. يروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
1: أحبك يا رسول الله.
0: ومن صور الحب أيضا حب الأصحاب والإخوة في الدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويشجعهم على تبادل مشاعر المحبة بينهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه.
1: سبحان الله، الإسلام دين المحبة بلا منازع. أذكر مما قرأت أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني فيه.
0: يا الله، أين أنت يا أخي سامر من هذا الحديث الرائع؟

0: هذا من أروع صور الحب يا ماجد، أن تذكر أخاك في فرحك فتتمنى له الفرح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: صلى الله عليه وسلم. إذن سنأخذ قليلا من الراحة ريثما يعود سامر ويشاركنا الحديث الممتع.

0: تتحدثان عن الحب في الإسلام، وهل من دين عرفته البشرية يحمل في طياته أنواعا من الحب والمودة كالإسلام؟
1: نعم نعم صدقت يا أخي،
2: تكلمنا في غيابك يا سامر عن حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الأصحاب والإخوة في الدين، فعن أي حب ستحدثنا أنت؟
0: أريد يا سمية أن أؤكد وأشدد على أهمية الحب في الله قبل أي نوع آخر جديد، إذ هو من السمات الخاصة جدا بديننا الحنيف.
1: وهل من صورة توضح لنا ما تقوله أكثر يا سامر؟
0: طبعا يا ماجد، قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من ليس بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم النبيون والشهداء لمكانتهم من الله عز وجل. فقام رجل أعربي من قاصية القوم من بعيد وألوى بيده وقال: يا رسول الله صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بروح الله عز وجل على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لعلى نور، وإنهم لعلى منابر من نور، يخاف الناس يوم القيامة وهم لا يخافون، ويفزع الناس وهم لا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: ما أروع هذه الصورة!
0: ومن صور الحب المحمود في الإسلام يا سمية حب المساكين والأعمال الصالحة، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
1: سبحان الله، لم يخطر ذلك ببالي أبدا.
0: وحب الأوطان أيضا يا ماجد، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب مكة ويقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.
2: آه ما أجمل هذا الكلام، أحبكما يا أخوي العزيزين، تصبحان على حب.

0: الحب كلمة كبيرة جدا، هي في الحقيقة ثلث الإنسان، فالإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك.
1: صحيح ما تقولينه يا سمية، بل إن الحب قد يطغى على إدراكه وعلى حاجات جسده.
0: وهذه الكلمة هي من أكبر كلمات الإسلام، تلهج بذكرها ألسنة العابدين، ويوصي بها المصلحون، ويسعى إليها الدعاة إلى الله، يغرسونها في نفوس الأتباع العلماء العاملين.
1: أصبت يا سمية، فالإسلام يعترف بعاطفة الحب على أنها واحدة من أهم الدوافع الإنسانية والمحركات الفعالة في السلوك الفردي والجماعي.
2: فما بالنا اليوم نعاني من أزمة في المحبة جعلت الإنسان لا يفهم إنسانيته على وجهها الصحيح، فينقض على أخيه الإنسان انقضاض الوحش على فريسته.
1: إنها فعلا أزمة كما أسميتها يا أخي ماجد، وسببها في الحقيقة هو الأنانية المفرطة التي ابتلي بها الناس، فأصبحوا يقدسون مصالحهم الخاصة ورغباتهم الشخصية، فيدوسون كل ما يعترض تحقيقها.
0: أتذكر قصة المرأة الأنصارية التي انطلقت لساحة المعركة وقد بلغها أن النبي قد قتل. هل يعقل أن ترى زوجها مقتولا فتقول ما فعل رسول الله، ثم ترى أباها

0: مقتولا فتقول: ما فعل رسول الله؟ ثم ترى ابنها مقتولا فتقول: ما فعل رسول الله؟ ثم ترى أخاها مقتولا فتقول: ما فعل رسول الله؟ فلما وقعت عينها على عين النبي واطمأنت على حياته قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. ما هذا الحب؟
1: كان حب الله ورسوله في قلوبهم أعظم وأسمى وأرقى من أي حب ومن أي مصلحة ومن أي رغبة.
2: صحيح يا ماجد، صحيح تماما. وحينما ضعف اتصال الناس بالله ضعف الحب في قلوبهم، أصبح حبا ماديا وشهوانيا وآثما ومنحرفا. ولو أن الناس اتصلوا بالله عز وجل لسمى الحب بهم إلى أعلى عليين،
0: ولعرفوا عندها وهج السعادة ينير آفاق أرواحهم.

0: الحب كلمة مظلومة أسروها وقيدوها فظلموها، وهي المكونة من حرفين يسافران في أعمق المشاعر الإنسانية النبيلة على أنواعها، فإذا بهما مقيدان يجرجرهما الناس في علاقة يتيمة قد لا تعرف لهما معنى. الحب قليل منه على كل شيء خير من كثير منه على شيء واحد. الحب هذه الكلمة الساحرة ذات الظلال الرقيقة، فلندخلها في جميع وصفاتنا الحياتية، وعندها سنعرف طعم السعادة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

قاسيت قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.

وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل المكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل.

0: إلا سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمتحدث.

0: مع سكنات ناصر حمدان.
1: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
8: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
10: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كل عظامي بتوجعني.
12: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
12: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية

0: شارع مكة دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378 1010 25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

باسمك اللهم سبحت صباحا ومساء، وتمنيت عليك العفو زلفى ورجاء. قد أضأت الأرض من نورك نورا والسماء، فأضع عمري برضوانك بدءا وانتهاء. باسمك اللهم سعي واجتهادي وجهادي، فيك أعلنت اتحادي، لك أسلمت قيادي، وتزودت بإيماني فنعم الزاد زادي. غايتي عفوك، غفرانك قصدي ومرادي. باسمك اللهم حلي ومقامي وارتحالي، وعلى اسمك فيما أبتغي كان اتكالي. نجني يا رب، نجني يا رب من كل ضياع وضلالي، لا تذرني تائها في الدرب لا أدري مآلي. باسمك اللهم لا غيرك أمني وأماني، وحده اسمك حصني في مكاني وزماني. رب لي أمنية تفنى بها كل الأماني، كن وليا ونصيرا لي إذا رام رماني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.
1: إذاعة القرآن.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

that.

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

0: ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، اتلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقلنا إن الكلام عن سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تكرر في هذه السورة، وتكرر قصة نبي في سورة واحدة لم يرد إلا في هذه الصورة. فقد ذكر أمر موسى عليه السلام وعلى نبينا عندما قال أن قال الله له: اذهب إلى فرعون وأته بآياتنا. ولم يزد على أن تكلم عن إبلاغ فرعون بالأمر، ثم انتقل من الإبلاغ إلى القيامة، قال: يقدم قومه يوما. ولم يتكلم في قصة عن موسى قبل ذلك إلا في هذين الموضعين: إتيان فرعون وإلقاء الآيات إليه، ثم أعقبها مباشرة بعد هذه الأولية بالختام الذي ينتهي إليه فرعون في القيامة. فلم يذكر من قصة موسى إلا بدأه مع فرعون، وإلا ختامه مع ربه يوم يقدم قومه يوم القيامة ليوردهم النار. وقلنا هذا أمر عجيب، فكيف جاء بموسى هناك بهذه الصورة ثم جاء به هنا؟ ولقد آتينا موسى الكتاب، ابتدأ في رسالته. قلنا إن موسى إنما ذكر هناك لأنه جاء بعد قول الحق وإلى مديان أخاهم شعيب، ولأن لموسى علاقة بشعيب في مسألة قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس فلما جاء السياق في هذا ناسب أن يذكر قصة موسى. ولكن العجيب أنه لم يذكر مع شعيب قصة موسى مع شعيب، وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون في الإتيان. يجب أن نعلم أن موسى لم يكن آتيا رسولا إلى فرعون إلا لمهمة واحدة، هذه المهمة أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فجاء أمر تبعي، وأما رسالة موسى الحقيقية فلم تكن إلا لبني إسرائيل، ولذلك قال هناك آتيناه الآيات ليقنع بها فرعون، وأما هنا فجاء بالكتاب ليؤدي إلى بني إسرائيل المنهج، وإتيان الكتاب كان بعد لقائه لمين؟ لموسى. وسورة هود تكلمت عن مواكب الرسل، تكلمت مثلا عن نوح، ثم تكلمت عن هود، ثم تكلمت عن قوم إلى صالح، وإلى هود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم مدة، وتكلمت عن إبراهيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وتكلم عن مدين، ثم تكلم عن موسى مرتين، مرة في علاقته بفرعون ومرة في علاقته ببني إسرائيل. ونجد في كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهي للناس عموما من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، إلا أنه في كل رسول جاء باللقطة التي تعالج داء موقوتا عند القوم. فمثلا مرة يقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره، قدر مشترك، وبعد ذلك يأمرهم بأنهم ما يعبدوش الأصنام، دول كان في قوم، وبعد ذلك يقول لا تنقصوا المكيال والميزان، ده كان عند إيه؟ قوم. وبعد ذلك يأتي ليقول وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أمة كسلانة، بقول لا أنشأكم. فكل لقطة مع كل رسول جاءت بداء في الأمة، ولكن الإسلام جاء ليعالج داءات البشرية كلها. إذن فهو لا يقص علينا القصص القرآني فقط للتسلية ولا لقتل الوقت ولا لعلم بالتاريخ، ولكن لنلتقط العبرة من كل رسول إلى أمة ليعالج داء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر، وستكون فيها كل الأدواء، فكل لقطة رسول تنفع في علاج هذه الأمة، لأنها ستستوعب الزمان كله وتستوعب المكان كله. يقول الحق سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة، جاءني محمد وما هو علي فأكرمته، أكرمت من محمد ولا علي؟ إذا تقدم اثنين على ضمير غيبة يبقى يصح يعود الضمير لده، ويصح الضمير يعود إلى ده. فهنا تقدم أمرين اثنين، موسى والكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. في من؟ في موسى أم في الكتاب؟ الاثنين، لأن الخلاف في واحد منهما يؤدي إلى الخلاف في الآخر. ما فيش انفصال بين موسى والكتاب، لأن ما موسى لولا الكتاب الذي أنزله عليه، ما موسى لولا أن الله أرسله رسول. إذن فهناك أمران يلتقيان، أمر الرسالة وأمر الرسول، أمر الرسالة في الكتاب وأمر الرسول في الاصطفاء، إذن فهما أمر إيه؟ واحد، ما عملهمش أمرين، لأن ما فيش رسول بينفصل عن إيه؟ عن من؟ فاختلف فيها. إن أردتها ولقد آتينا موسى، أدي المذكور الأول الكتاب فاختلف فيه، إن أعدت الضمير على الأول اختلف في موسى، أهو رسول أم غير رسول، أو هو صادق أم هو كاذب، والكتاب ده صحيح من عند الله ولا مش من عند الله. إذن فهما إيه؟ يلتقيان. ولقد آتينا موسى الكتاب، وإحنا قلنا إن كل حاجة تتعلق بفعل الحق لله ذات ولله صفات ولله أفعال، ستكون له ذات وتنظر للذات، إياك أن تشبهها بذات من الذوات التي تعرفها، ذات ليست ككل الذوات، أدي واحد. وهب أن لله فعل، يبقى له فعل ليس ككل الأفعال، ولله صفة ليس ككل الصفات. مثلا الله موجود وأنت الآن موجود، إذن ففيه وصف وقدر مشترك، ولكن أوصفه في الوجود كوصفك في الوجود؟ وجودك طارئ وينعدم، ووجوده واجب ولا ينعدمش. طيب بعد ذلك قد يكون له صفة زي غني، هو غني وإحنا نقول فلان غني، نقول ولكن أغناك كغنى؟ لا، إن غناك

أبصرك كبصره، أيدك كادي، خذ كل الصفات في إطار ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. فإذا تكلم الحق عن الفعل فخذ كل فعل صدر منه بقوته غير النهائية، ما تاخدهاش بقوتك ولا بقانونك أنت، خذها بقوته. ولذلك دائما يجمع الفعل إنا أنزلنا، إنما في الذات يقول إنني أنا الله. الذات إيه؟ واحدة، ولكن صفات الكمال فيه إيه؟ متعددة. فآتينا، كان يقول آتيت موسى الإيه؟ من الذي آتاه؟ إنه الله هو الواحد، إنما آتينا لأنه يستلزم صفات متكاملة علشان هذا الإتيان، يستلزم علما ويستلزم حكمة ويستلزم قدرة ويستلزم عفوا ويستلزم جبروتا ويستلزم قهرا. إذن ففي أشياء إيه؟ كثيرة بتتكاتب عشان إيه؟ عشان إتيان هذه الإيه؟ هذه الآية. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. طب إذا كان موسى قد أوتي الكتاب فاختلف فيه، لماذا لم يأخذ الله قوم موسى كما أخذ قوم نوح، وما أخذ وإلى عاد أخاهم مدين، وإلى هود أخاهم إيه صالحا، وإلى مدين أخاهم شبا، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا ومنهم من أرسلنا عليه الصلاة. أم قال لك لأن سبق أنني أؤجل العذاب لهؤلاء إلى يوم الإيه القيامة، فكأنهم ما نجوا من العذاب، الذين خالفوا موسى واختلفوا في الكتاب ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم، إنما نجوا من عذاب الله بأن الله جعل للعذاب أجلا، هو يوم الإيه؟ يوم الحساب ويوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، حكم حكما فصلا كما حكم في الأمم الإيه؟ في كانت الأمم السابقة الرسل عليهم البلاغ فقط، وليس عليهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو تثبيت حق. والسماء هي التي تتدخل، فحين تتدخل السماء بتعمل خصف وأمر نهائي، لكن في موسى ابتدأت المسألة يقول لهم لا، حنأجلكم إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. في شك من ايه؟ برضو منه زي اختلف فيه، من موسى ولا من الايه؟ ولا من الكتاب. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. اذن الكلمه كانت الرسل في العهد الاول قبل موسى اللي يكذبهم رسول ربنا ياخذهم بالعذاب من السماء، فأجل الله العذاب إلى القيامة. يقول لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب إلى يوم القيامة معنى أنهم فلتوا من العذاب، بل كل واحد منهم سيوفى جزاء عمله، وتوفية الأجزية بالثواب لمن أطاع وبالعقاب لمن أعصى أمر آت لا محالة. فقال إن كل واحد من هؤلاء ربنا يوفيه إيه؟ يوفيه إيه؟ جزاء عمله. يبقى توفية الأجزية على قدر الأعمال كفرا وإيمانا أو صلاحا أو فسادا، إنما يأتي يوم الإيه؟ يوم القيامة. هنا وقفة في النص الأسلوبي. الوقفة دي الذين لا يفهمون العربية بملكة، كان العرب قديما يفهمون العربية بملكة ولا تعلم، يعني لم يجلس واحد منهم إلى معلم ليقول له الفاعل مرفوع والرفعة علامتها الضمة، وإن كان مسنى يبقى بالألف، وإن كان مش عارف يبقى في الرفع، وإن كان في النصب، ما عندوش كلام منه، والمبتدأ له الضمة، ما عندوش كلام منه. ما بيعمل إيه؟ تكلم إزاي الفصيحة دي؟ الأمة المفطورة على الأداء البياني، الأداء البياني الرائع الرقيق الدقيق، تتكلم إزاي؟ أم قال لك يا أخي اللغة ليست جنسا وليس الدم، بمعنى ان الانجليزي لما يتولد من انجليزي مش يتكلم انجليزي، والعربي مش يتكلم، ما يكلمش عربي. امال ايه؟ أم قال لك ليس الدم وليس جنسا وليس بقعه ولا بيئه، انما اللغه ظاهره اجتماعيه، فالمجتمع الذي ينشا فيه الطفل هو الذي يحدد ايه لغته. فان جئت بانجليزي وسط عرب يتكلموا العربيه، وإن أخذت عربيا في وسط

بطريقة انكليزية يتكلم ايه؟ اذا لا هي دم ولا هي جنس ولا هي بيئة ولا هي اي حاجة. اذا فاللغة ظاهرة اجتماعية ينطق اللسان فيها بقدر ما تسمع الاذن. فان سمع انجليزي يتكلم، ان سمع عربي يتكلم عربي، فرنسي، ايطالي، الماني، كل حاجة كلام عربي. فالعربي الذي نشأ في البيئة العربية، والبيئة العربية بيئة كانت منعزلة، وكلما كان الانعزال فيها عن الغير كلما كانت اللغة سليمة. ولذلك كان العربي الذي ينشأ في حاضرة يأتي إليها أغراب كثيرين كمكة مثلا والمدينة والبتاع، يوم ياخد الوليد من البلاد اللي فيها غير عربي وينقله إلى إيه؟ إلى البادية. علشان إيه؟ لا تسمع أذنه إلا عربية فصيحة، يقوم يطلع يتكلم إيه؟ فصيحة، من غير ما يقعد إلى معلم ويقول له الفاعل مرفوع والمش عارف إلى بتجره ومما يعرفش الكلام ده خالص، إنما يتكلم بإيه؟ ولنقرب هذا الأمر نقول نحن هنا لنا لغتان، لغة نتعلمها في المدارس، ولغة نتعلمها من البيت والشوارع والحواري. اللغة اللي بنتعلمها بالشوارع والحواري لغة التخاطب العادية دي، لها مدرسة؟ أبدا ملهاش مدرسة. أمال إيه؟ بنتكلمها كده ونطح من البيئة لحد ما نحب نكلمه خليه يتكلم لغة خاصة، نقوم نعلمه بقى نقول له تعالى بقى الفاعل يبقى كذا والمفعول يبقى كذا. لكن هو لما بيتعلم العامية لم نجلسه إلى معلم، وإنما التقطت أذنه من مين؟ من البيئة. فإن سمعت كلاما فصيحا نطق لسانه بكلام فصيح، وإن سمعت كلاما ملحونا. لما تروح مثلا في البادية ويتكلموا نبطي، الولد يطلع يتكلم نبطي، تروح مثلا في الأردن يتكلم أردني، تروح السودان يتكلم سوداني، الصعيدي يتكلم صعيدي. دي لغة مين؟ لغة الشارع ولغة البيت وعدم تعلم. لكن تريد أن تعلمه فصيحا، نقول له لازم تقعده لمين؟ لمدرس بقى. ليه؟ قال لك اللغة العربية الفصيحة كانت زمان كاللغة العامية الآن، لا تحتاج إلى معلم. ليه؟ لأنه لا يسمع تسمع أذنه إلا كلام فصيح، فما دام تسمع كلام فصيح يبقى لسانه يتكلم إيه؟ الناس اللي بيتعلموا بقى اللغة اسمها لغة صناعية، بنصنع أنفسنا، بنصنع. فالذين يتعلمون اللغة صناعة غير الذين يتعلمون اللغة إيه؟ ملكة. ولذلك تجد مثلا دلوقتي فيه ناس دلوقتي من اللي عايزين ايه يقعدوا يعملوا مطاعم في الاسلام والقرآن ومش عارف ايه، يقول لك ده القرآن فيه لحن. قال اللي بيتعلم اللغة الصناعية الان بيقول للعرب القح اللي استقبلوا القرآن ده القرآن فيه لحن. طب بالله لو القرآن فيه لحن، مش كان اللي في العرب اللي بيتكلم بالسليقة كان هو اللي ياخده على القرآن؟ ولو انهم اخذوا لحنا على القران في زمن نزوله ما كانش حاجه بسيطه يقولوا هو محمد اللي بيقول لكم انا جايب لكم كتاب بتاع ده، لحم في ايدي ولحم في ايدي. هل سمع احد ان واحدا لحن القران في شيء؟ تلك هي لغه الملكه. هل اللي بيتعلموها الان بالصناعه يجي يقول لك ده القران في ايه؟ نقول له انت قلت القران بلا، انك لم تتكلم بملكه اللغه. لو تكلمت بملكة اللغة كنت عرفت ان القرآن نزل باللغة الفصيحة البليغة على أمة فصيحة بليغة صناعتها الكلام. ولأمر ما أبقى الله صناديد قريش وصناديد العرب على كفرها، مش من أول الأمر أمنوا منه بعدين نقول ده لما أمنوا ستروا على القرآن عيوبه، لا ده فضلوا إيه؟ فضلوا كفرة. علشان لو كان عندهم مغمس ولا اي حاجة يقدروا ايه يقولوا مش الايمان يمنعهم. ادي علة بقاء بعض الصناديد على مين؟ على كفر. يعني ما دلسوش على القرآن. يوم يجي اللي عايشين في القرن العشرين وبتعلموا اللغة صناعة يقول لك ده القرآن في لحن. زي ايه يا سيد؟ ايه زي الآية اللي احنا فيها دي. وان كلا نفهم المعنى الاول، يعني كل واحد ايه ممن صدق وممن كذب ايه حنوفيه ايه جزاء. فتوفية الأجزية للطائع إثابة وللعاصي عقوبة محلها مين؟ ده المعنى العام. هات بقى اللفظ إن، احنا عارفين إن إن دي خدناها في التعليم، إن حرف إيه؟ توكيد، يعني تؤكد الكلام اللي إيه؟ اللي جاية فيه. تؤكده ليه؟ لأن اللي بيقابلك قد يكون منكرا. لما تيجي تقول له محمد مجتهد كلام ابتدائي، انما يجي يقول لك يا شيخ له مجتهد، ولا هتقول له ايه؟

أما البكاء. الله، يبقى ابتدأت بعد فيه فرق بين الخبر لخال الذهن وتأكيد الخبر لمين؟ للمنكر. والإنكار مراحل، فإذا أردت أن تخبر واحدا بخبر أول الأمر تقول له زارني فلان أمس، خلاص ما فيش حاجة. ما تقولوش والله إن فلان زارني بالأمس، نقول له الله بتقسم ليه وتأكد ليه المسألة، احنا ما نعرفش الخبر قبل كده. يبقى إذن لما تصادف الخال تقول له إيه؟ محمد زارني بالأمس. فقال لك يا شيخ ده محمد كان في الحتة الفلانية، تقول له إن محمد زارني بالأمس. يقول لك يا شيخ ده أنا مقابله في المكان، يقول والله إن محمد زارني بالأمس. الله، يبقى أنا بجيب تأكيدات على حسب إيه؟ على حسب الإنكار. كلام قوي. لما يجي يأجل ربنا العذاب للناس في الدنيا يقول لك يمكن ربنا بقى ما عادش هيعذب. قال لهم لا، ده ربنا هيعذب إن ده بالتوكيد كلا، يعني من الطائع ومن الايه العاصي ومن المكذب ومن الايه ومن المصدق. لا، كان الكلام بقى الاسلوب ان كلا ليوفين الله اعمالهم. الكلام مستقيم ولا لا؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين والكافرين والمؤمنين ليوفينهم ربهم ايه اعمالهم. يبقى الكلام ماشي تمام. ايه اللي خلى الاسلوب فيه كلام عشان نتكلم في ايه؟ قال لك ان كلا لما لا يوفينهم، لان لما دي جت كده ايه، لان هي كان يقول ايه ان كلا اي من الطائعين والعاصين لا يوفينهم إيه؟ اعملهم. خلاص والمساله استقامت. تبقى لما دي جت ايه دي اللي وقفت في زور مين؟ في زور اللي عايزين يتوركوا على القران. يقول لك لما دي ايه إيه؟ ان كلا لما لا يوفينهم. اقول له ما انت اصلا خدت القران ايه مش ملكة. لو أنك أخذت القرآن ملكة لاستقبلت أذنك كما استقبله العربي الخالص اللي مش مؤمن حتى، اللي كافر ويريد أن يجد ثغرة ينفذ منها إلى تكذيب الرسول وتكذيب القرآن. فلو أنه كان على لغة وشاف حاجة كده فيها كده كان يقول اسمع يا أخوي، أقول لك نتحدى وكلام فصيح أو أذن. لما دي بتعمل إيه؟ ما قالهاش. ليه؟ لأنه فهم مرادها، لأنه يتكلم يسمع كلاما لغته فيه بالملكة بالفطرة مش بالتعلم. وإن كلا لما لا يوفي أنه. نشيل لما استقيم الكلام، يبقى يقول لك لما دي ملهاش معنى هنا. خلاص انتهينا الكلام. إن كلا أي كلا، ساعة ما تسمع تنوين اعرف التنوين ده يسمونه تنوين العوض عن الجملة، حتى إذا بلغت الإيه الحكم. وأنتم حين إذن إذن التنوين ده جاي ليه؟ وأنتم حين إن لقيت محمد فحين إذن تكرمه. حين إذن يعني إن تلقاه. تبقى التنوين ده عوض عن جملة. تبقى كلا أي كلا من مين؟ كلا من الطائع ومن، يبقى التنوين ده عوض عن شيء موجود. لا يوفينهم. فلما جت هنا في الواقع نقول له طب نبحث بقى في لما دي في اللغة. ما أنت عايز تتكلم بقى كلام صناعي، نتكلم نبحث عن لما في اللغة بتعمل إيه. لما استعملت في اللغة بمعنى الحين والزمان. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، يعني حين جاء موسى لميقاتنا. خلاص، يبقى لما تبقى ايه؟ لما الحينية، حينية يعني بتدل على ايه. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف. حل لما الى الزمن قول ايه. ولما فصلت العير ايه، يعني حين فصلت العير من مصر وخرجت قال ابوهم اني لاجد ايه ريح ايه ريح يوسف. يبقى لما تجي حينيه. ولما تاتي للنفي قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اذا لما الحينيه بتبقى اسم، لما بتاعت النفي بتبقى حرف، وبتبقى زي لم، زي ما بتنفي بلم تنفي بايه بلمة. بس نفي لم غير نفي لم. لما نفيها الى ان تكلمت ما حصلش، لكن يحصل بعد ذلك. لكن لم يأتي زيد وقد جاء لم يأتي زيد بالامس وقد ايه، يبقى ينقطع نفيها وقت الكلام. لم يأتي في الماضي انما جيت دلوقتي، يبقى لم بتنفي، انما ايه قد ينقطع.

يدوها وقت التكلم. خلاص كويس. لكن لما يظل نفيها بدون انقطاع حين تتكلم الى ان تكلمت ما حصلش. لكن هيحصل بعد كده لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين. يبقى ده دليل على ان هو الى الان ما ايه لم يثمر، لكن ايه يثمر بعد. يبقى اختلفت في لم، يبقى لم ولما اتفقا في نفي الفعل، لكن لم تنفي الفعل في الماضي وقد يجيء ساعة تتكلم وقد لا يجيء. لكن لما تنفي في الماضي وتنفيه برضه ساعة ما تكلمت، انما تؤكد لك انه هيحصل، هو ما حصلش انما ايه. ولذلك حينما سمع قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبهم، يعني الى الان ايه ما دخل. انتوا بتعملوا اعمال المنافقين لسه الامام ما تغلغلش في ايه. قالوا ما دام قال ولما يبقى فيه اذان بان الايمان سيدخل، يبقى فيه اذان بان الايمان ايه سيدخل. يبقى اذا لما تستعمل حينيه لزمن، لما يعني حين، وتستعمل حرفا للنفي كلام، الا انها تختلف مع لم. لم لا يتصل نفيها بساعة الكلام، إنما كان في الماضي وقد يتغير دلوقتي. لكن لما يتصل نفيها إلى وقت الكلام وفيه إيذان بأنه إيه يحدث. هنا العربي بيتكلم بالملكة في ساعات زي ما التنوين جه عوض عن جملة، يقوم يجي يحذف حاجة لدلالة حاجة عليه. ما هي ملكة بقى، بيتكلم الملكة يعني بإيه، بيفهم كده بالإشارة. فيجي مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية يعني أمر عجيب، في فئتين طائفتين حصل بينهم قتال، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه كافرة. شوف بقى ملكة الأداء، فئة تقاتل في سبيل الله، حدد في الفئة الأولى المعنى المقاتل فيه أنها تقاتل في مين، إنما هي إيه ما قالش فئة مؤمنة، لأن ما دام في سبيل الله تبقى إيه، كأن كلمة في سبيل الله ذاته إيه، كأنه فهم. لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. منين جبت مؤمنة؟ أم قال لك الملكة بقى، ما دام في سبيل الله يبقى إيه، يبقى لازم مؤمنة. طب وفي الآية والتانية، والتانية بتقاتل في إيه؟ كان يقول في سبيل الشيطان، ما قال تقاتلوا في إيه؟ وأخرى إيه؟ كافرة، ما قالش تقاتلوا في، اللي بتقاتل في سبيل الله يقابلها المقاتلة بمين؟ في سبيل الشيطان. يبقى لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. قلنا آه ده تبقى مؤمنة، تبقى حط بقى اللي محذوف إيه؟ فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى. لو على النسق الأدائي كان يقول وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان، نقوم ناخد منها أنها إيه كافرة. يبقى حيطلع من المعنيين إيه، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيله. طيب في مؤمنة خدناها منين؟ من المقابل كافرة، لان ما دام الثانيه كفره تبقى الاولى ايه. طب وما دام الاولى بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانيه تقابل في سبيل مين؟ اه يبقى خدنا المحذوف من هذه يدل عليه المذكور في هذه، وهكذا. فانتهت الايه الى معنى قول الله قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله واخرى ايه كافره تقاتل. بالله لو أننا قلنا كده يقول لك برضه ما في تكرار، طب ما كان يكفي أننا نقول كده فئة مؤمنة وأخرى كافرة، أو فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقاتل في سبيل الإيه الشيطان. ولكن القرآن احتاط لمقادير الناس في الفهم، ما جابهاش على نمط واحد وقال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان. قال لك لا، نجيب كافرة علشان اللي ما عندوش عقل قوي يقوم يقول الأولانية تبقى مؤمنة ودي في سبيل الشيطان تبقى دخلة كافرة. يبقى خاطب الناس على قدر ايه، على قدر عقولهم، بما ايه، بما تستجيب له ملكاتهم في الفهم. اذا فالحذف لدلالة شيء وارد في الفهم.
تكل بعض. يقول لك ايه؟ اني على العهد وصلت املم. يعني ام املم ايه؟ وصلت ام املم املم اي ام لم تصل. الله حذفها ليه؟ ام قال لك لان التونية قال انها وصلت والتانية قال لم، يعني ما وصلت، يبقى انا على العهد لك كنت واصلة ام هي ام هاجر. يبقى اذا حذف شيء لدلالة السياق عليه وارد في اللغة. طب لما قلنا بتعمل ايه بقى؟ لما بتجزم الفعل وتدل على انه منفي الى الان ولكنه يجيء بعد الان، والكلام في العقاب هو لم يجيء الان وانما يجيء بعد الان، يوم المناسب له من بقى؟ المناسب له لما على الاول. وان كلا لما لا يوفينهم، لما ايه يعني؟ وان كلا لما ياتي اجل التوفية اللي هو القيامة لا يوفينهم ربك ايه اعمالهم. يبقى اذا لما جت لنا عشان تخدم لنا ايه؟ لان فيه عقوبة، والعقوبة كانت تأتي في الدنيا، فشاء الله أن يؤجل عقوبة الكافرين إلى الآخرة. إذن ففيه إيجاب للعقوبة حتيجي بس مش دلوقتي. أنسب حرف لها في اللغة لما، لأن لما يتصل منفيها بالحال ولكنه إيه؟ يأتي على الأول. يبقى حذف أيه؟ وإن كل لما يأتي أجلهم لا يوفينهم ربك إيه؟ أعماله. يبقى انحلت ولا ما انحلتش؟ يبقى انحلت. وكان لا يوجد لفظ في اللغة يؤدي إلى المعنى إلا هذه الايه؟ إلا هذه الكلمة. بعضهم بقى يقعد يخرجها تخريج تاني، وإن كلا لما ينونها، دي قراءة ابن اللي احنا بنقراها الآن، قراءة حفص، قراءة ابن عامر، وقراءة حمزة اللي هي وإن بالتشديد، وكلا ولما في قراءة تانية، وإن كلا لما لا يوفينهم في قراءة تانية، ولها تخريجات ايه؟ تخريجات. انما احسن التخريج ان تقول لما للنفي، ونفي شيء في الحال ولكنه يأتي في الاستقبال. فالمناسب لما نحن فيه من السياقات ان العقوبة كانت تأتي في الدنيا فلم تأتي الى الان، وقال لك لا، عدم اتيانها الان ليس دليلا على انها لا تأتي وانما ستأتي، فناسب ان يجيء بمين؟ بلما. ولذلك حذف الجواب منها لمين؟ لعلمه من خصوص لما، وهو ان الشرط بتاعها المنفي بتاعها متصل بالحال ولكنه سيأتي. ولا يوفينهم، لا يوفينهم دي الخبر ايه؟ ده الخبر بتاع ان كلا لا يوفينهم ربك ايه؟ ولم تشوف لا يوفينهم، تعرف ان فيه هنا قسم، اللام لام القسم، فكأنه قال ايه؟ اكدها ان كلا اي من الطائعين ومن العاصين والله لا يوفينهم ربك ايه؟ اعمال. وان كلا لما اي لما ياتي الاجل اللي ربنا عامله لهم في يوم القيامه لا يوفينهم ربك ايه؟ اعمالهم انه بما يعملون ايه؟ اكن الاعمال مش ساعه ما تحصل ربنا هيعرفها، ساعه بس ما تحصل زينه وبعدين تتنسي او بتاع، لا، ده سواء، ده يعلمها قبل ان تحصل انها ستحصل، يعلمها قبل ان تحصل انها ايه؟ انها ستحصل. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. طب ودي قال ايه الكلام عن موسى؟ ام قال لك دي كلام موسى تسليه لرسول الله علشان القوم الذين كفروا به وكذبوا. يمكن الناس اللي يعني يقول لك طيب ما دام كان ربنا بياخذ الكافرين بالعذاب، ما يجي للجماعه دول عذاب يشيلهم ايه وتنتهي، يقوم يجيب له وان كل ايه لما لا يوفينهم ربك ايه اعماله انه بما يعملون خبير. كلمه خبير تدل على العلم الدقيق، ولذلك لما تيجي في حاجه تقول ودوها للعالم الفلاني، وبعدين عايز ادق شويه تقول اعرضوها على مين؟ على خبير. يبقى العالم بيعمل قد يعلم الايه الاجماليات، انما الخبير يبقى في الايه في التخصص. ولذلك دائما كلمه اللطف والخبره يجوا مع بعض، لطيف خبير، لانك قد تكون خبيرا بمواقع الاشياء. انت عارف ان الراجل ده مستخبي في الجبل الاول،

ولكنك لا تستطيع أن تدخل إلى الجبل لأنه مسارب دقيقة كده ومش عارف إيه. يقول لك الخبرة مش كافية، ده عايز لطف ودقة عشان تنفذ له إلى الإيه؟ إلى الأماكن. طب أنت عارفه إنه هنا، إنما تروح له إزاي؟ ده موضوع آخر. يبقى فيه لطف وفيه إيه؟ فيه خبرة. بعد أن تكلم الحق على سيدنا موسى وأن القوم اختلفوا فيه، بعد ذلك سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اطمئن إلى أن عقوبة المكذبين لك آتية إليهم لا محالة، وما دام آتية إليهم لا محالة فإياك إنهم يخدعوك في شيء أو يسوقوك على شيء، يقولوا لك يلا نعبد إلهك شوية وإلهنا شوية، تقوم أنت منهم هتاخدهم في ناحيتك. هم بيقولوا لك مثلا إيه، نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا إيه، كان هو مثلا يقدر يقول لك ايه، طب ما ناخده من العام ده ومن الزمن، اقتطفه من ايه، مما يشركون به واخدهم لله، وانا العباده لامر قلب معبود شويهم لله. يبقى كسب ولا ما كسبش؟ يبقى خد نصف الزمن ولا ما نصف؟ قال له ولا دي. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى وحب يقطع علاقات، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يمكن دلوقتي انت بتقول كده، احنا عندنا في شيء اسمه قطع العلاقات بين الدول كالتعبير الحديث دلوقتي، يقول ان قطع العلاقات الان واجب، انما يمكن الظروف تلوي الرؤساء لامر وبعدين يقول لك يلا نعيد زي ما بيحصل. فيقول لك ايه، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، ان قطعنا العلاقات في الحلق ونحل. يمكن الامر يتغير، الا لا ولن يتغير. قل يا ايها الكافرون لا اعبد الان ما تعبدون ولا انتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدون. المسألة مش قطع علاقات ظرف سياسي، لا ده ظرف رباني هو اللي حكمه، ويقول لك خلاص انت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون إيه ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، يشعرك أنهم سيظلون على عبادة غير الله، ومحمد يظل على عبادة الله. قصارى ما تعطيه الآية كده، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم، خلاص أنتم كده ونحن. قال لك لا، لكن كلمة الله ستعلو إذا جاء نصر الله والفتح. على طول ما تفتكرش أنها هتفضل كده أنتم بتعبدوا ونعبد المسألة، لا لا، ده حيجي نصر الله إيه والفتح. قال الحق بعد ذلك فاستقم كما أمرت، إياك أن يفزعك تأخر العذاب عن الكافرين بك فتليل لهم لتأخذ قسطا من زمنهم في عبادة ربك، وأنا واثق من أنهم لن يأخذوا قسطك في عبادة آلهتهم. يبقى كسبنا أن هم جم شوية إيه شوية ويانا. قال لك ولا هذه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي من الكافرين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما هو الرسول. طب ومن تاب معك بيذكره ويقول له اوعى لا تظن أنهم سيظلون على عنادهم بدليل أن صناديد منهم جاءوا لك، فدي مقدمة تبشرك بأنهم إيه ورا بعض جايين. فاستقم كما أمرت. الاستقامة معناها عدم الميل ولا انحراف ولا قيد شعرة، وهذا أمر تحقيقه صعب، لأن الفاصلة بين الضدين أو بين المتقابلين ما تقولش شعرة أدق من الشعرة. إزاي؟ أنت ترى الظل وترى الضوء، ساعة ما تبص كده تلاقي ظل شيء والضوء، والظل بيسبح كده على الإيه؟ على الضوء. ساعة الظل ما يسبح على الضوء ربنا اداك صوره تانية، اذا كانت الشمس بتروح كده يبقى الظل هو اللي هيصعب على الضوء، طب واذا كانت الشمس جايه كده يبقى الضوء هو اللي بيسحب على الظل، مش كده المقابل ولا لا؟ عنده هذا له ظل من هذا النور، لكن اذا جه النور من الناحيه التانية يبقى ايه اللي هيصعب على التاني؟ يبقى مره الظل يسحب على النور ومره النور يسحب على الظل. مع الاول ساعة ما تيجي للفاصل بين الظل والضوء

0: تجد يصح انك تقول انه ملي، نقول له لا، الملي اللي انت بتقول عليه ده فيه جزء من الظل من الناحية دي وجزء من الضوء من الناحية دي. طب اقل من الملي، افرض اننا هنجيب ورنية عشرية ونعملها اقل من الملي، افرض اننا هنجيب سيركتون زي ما بيقول واحد على على 70 مليون من الملي متر، برضو فيه فاصل، برضو فيه ايه؟ اذا ففصل الشيء عن نقيضه عايز تبقى استقامة، عايز عملية صعبة قوي. اهو النبي لما سمع كلمة فاستقم كما امرت، والاستقامة دي معناها عايزة دقة قد لا تتأتى، النبي قال شيبتني هود واخواتها، ما عملية صعبة لولا ان الله قال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم لتعب الناس. لما قال اتقوا الله حق تقاته هي معناها ايه؟ طب ومين يطيع حق تقاته؟ فعز ذلك على صحابة رسول الله، ربنا رحمنا وقال ايه ايه فاتقوا الله ايه ما استطعتم. ربنا بيقدر ظروفنا المخففة، يقدر ظروفنا. ولذلك ايه الاول كان ايه؟ كان لما يحصل قتال ايه يحصل ايه؟ ان العشرة يغلبوا كام؟ وبعدين الان علم ان فيكم ايه، فان يكن منكم ايه 100 صابرة يغلبوا 100 تغلب 200، بقى انتقلت من 1 لـ10 الى ايه 1 لـ2، لان الضعف ايه جه. الاول كان 1 لـ10، ولذلك يقول لك المحققون في فهم النصوص يقول لك الذي يفر الان من 2 يبقى مش مؤمن، اللي يفر من 2 ما يبقاش مؤمن، ان فر من 3 يبقى له عذر، لان ربنا عملها من 1 لكام لـ2 في حاله اضعف شيء. ان 1 لمين ان بقوا 3 يبقى له عذر، لان ربنا قال من 1 لـ2. لكن الاول كانت من 1 لايه؟ كانت الاول من 1 لـ10. اذا فقول الحق فاستقم يعني ايه؟ الاستقامة لا تنحرف لا كده ولا. انت ماشي في شارع، الشارع 20 متر، الاستقامة فيه انك انت تمشي في حدود الشارع، انما نروح دي الناحية دي شوية 2 متر، وده الناحية دي 2 متر، والناحية دي 2 متر. طب افرض ان الشارع 3 متر تقيدت حركتك، طب افرض انه مدق 1/4 متر تقيدت حركتك اكتر. الله، اذا كل ما يقل كل ما عايز ايه دقة، وتحشوف هتحط رجلك فين. اذا الاستقامة تتطلب اليقظة ولا لا؟ اليقظة تتطلب عدم الغفلة عن مطلوب الله ابدا. فقال شيبتني ايه هود واخواتها اللي هي الواقعة والى ايه لا، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. كلمة ومن تاب معك ميزان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ييأس من وقوف صناديد قدامه، لأنهم يتساقطون يوما بعد إيه؟ بعد يوم. ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، فكأن الإيمان جعل لكل شيء حدا، إلا أننا نلاحظ أن حدود الأوامر غير حدود النواهي. إزاي؟ الأمر إن أمرك بشيء يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعداه، إنما آخر حدوده لك. لكن النهي مش كده، النهي ألا تقرب الحد، ولذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الأوامر. إنما الثاني يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها، يعني سيب انت احتياط شوية. ألا المعاصي حمى الله، حمى الله محارمه، من حام حول الحمى يوشك أن إيه؟ فعلشان تحتاط تعمل إيه؟ مش نقول لك روح لحده، لا، ما تاكل. ولذلك ربنا لما نهى آدم على إن على الشجرة، قال له لا تأكل من الشجرة ولا لا تقربا؟ لا تقربا. يبقى الحدود التي تحدد الاستقامة إما أن تكون في الأوامر وإما أن تكون في النواهي، فإن كانت في الأوامر فالمطلوب ألا تتعدى الأمر، وإن كانت في النواهي مش المطلوب ألا تتعدى إلى لا، أن لا تقربه. ولا تقربه ده اسمه إيه؟ اسمه استقامة الاحتياط. واستقامة الاحتياط أن تدخل في الشيء من التحريم ما ليس داخلا في ليه، علشان إيه؟ لماذا؟ علشان ما تزوروش. ولذلك لما يجي يقول لك ما تشربش الخمر، ما قالكش ما تشربش الخمر، اجتنب. والاجتناب اوقع من مين؟ من التحريم، لان الاجتناب يخليك ما تجتمعش انت وهي في ايه، في مكان. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعه القران الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوه الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا

لك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين

خالقٌ بشرًا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني

إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم

فإذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر

هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول